0: وصلنا لغزالة وجمين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغزينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: محليه الصباح إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا تاكسيست لواجيست تسوق في الكار في النقل في كرهبتك في دارك في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلني كل يوم على 31-10-80-90 وإلا على الباش فيسبوك متاعنا أكسجين تونيزي وإلا حتى على الباش فيسبوك متاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم إنكم تقعدوا ديما متفائلين تقعدوا ديما على أمل وبالأمل تصفو الحياة وتستمر وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
11: الراديو أكسجين
12: الثاني صوتك بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

دين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلصون.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة للميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير ميم ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أمين يا رب العالمين. وحنا قصدي ربي في طريق واحدة ما نجريوش في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. عنا إشارات مرور نحترموها أكيد مش مزية واجب، نظم سلامتنا وسلامة الناس اللي راكبين معنا وسلامة الناس اللي قاصدين ربي. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. وإحنا في الامتحانات، على ذلك أنا بس نقول اليوم يا رب يسر الامتحانات على أولادنا، يا رب يكون معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، واشرح صدورهم ويسر أمورهم وارزقهم النجاح والتوفيق. أمين يا خالق هذا الكون. فما حكيم سألوه قالوا له كيفاش تعرف ونعرفوا معادن الناس نوعية متاع العباد كيفاش هذوكم؟ فقال يعرف الزوج عند مرض زوجته. الراجل يتعرف وقت المرأة متاعه تمرض يخف معها ولا لا، يزلها معنويتها ولا لا، يقوم بالواجبات معها وإلا لا. وتعرف الزوجة عند فقر زوجها. ساعات ليامك دور شوية تقسى شوية على أنت والظروف، ثم بطبيعة الحال الوقت الشدة وقت يبدأ زوجها يمر بظروف مالية صعيبة، وقتها تعرف الزوجة تصبر عليه تخف معه تعاونه معنويا وكان لزم أيضا ماديا. ويعرف الصديق عند الشدة، الصديق وقت الضيق. قداش من صديق نحسبوه احنا صديق لكن وقت الشدة ما يكونش معاك، وبالعكس من ربما تكون الإذية منه هو أكثر من إنسان آخر. ويعرف الأبناء عند كبر الوالدين، وقت يكبر الراجل والمرأة يعرف قيمة أولاده، هل أنهم هم مشتلوا به يهتموا به يزوروه يسليوه يتفقدوه نقص حاجة ما كذا، وقتها أيضا نعرف قيمة ولداتنا وبنياتنا. ويعرف الإخوة عند الميراث. الحكيم ذا قال الإخوة صحاح يتعرفوا وقت الميراث، مش بوهم مازال كي مات ولا أمهم وتبدأ الخصومات والمحاكم وبرشا مشاكل على الورث وعلى شخلة وش ما خلاش، وكل حد يحب يخو هو كل شيء ويحرم إخواته الأولاد والبنات من حقوقهم. ويعرف الأقرباء عند الغربة، ويعرف الحب الحقيقي أيضا، حتى الحب الحقيقي وقتاش يعرف عند انتهاء المصلحة. ساعات إنسان يحبك وتقرب لك وكذا قضى بك مصلحته ينساك ومعاش يحبك ومعاش يعزك. ولهذا إن شاء الله نكونوا ديما قايمين بواجباتنا مع رواحنا مع عائلتنا مع أقاربنا مع أحبابنا، أيضا نقوموا بواجبنا نحو الوطن متاعنا هو الإخلاص للوطن، عدم الاعتداء على ممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. نكونوا نخدموا بضمير، نقرأوا بضمير، نحاولوا ديما نستغلوا كل ساعة كل دقيقة كل درج باش نخدموا أكثر وننجو بطبيعة حال كيكا، نحقوا أهدافنا وطموحاتنا ونساهموا بطبيعة حال في تقدم البلاد امتعنا. ربي إن شاء الله يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أوفي أكسجين فام، رفع الله قدركم وبارك لكم في العمر وملأ قلوبكم بالصبر وقضى حاجاتكم باليسر وزادكم رزقا بالشكر ومتعكم بالعافية. أمين يا رب العالمين. خليكم مع زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين. ما زلنا في بداية الأسبوع اللي نتمنى أنها تكون نشيطة وموافقة للجميع، خاصة للتلاميذ اللي عاديوا ليزيكزامان فترة هذه الامتحانات، فترة امتحانات. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي نجاحهم جميعا. دقيقة بعد السبعة، قبل ما سمعكم قهويجي رحب بك أمل، أهلا وسهلا مرحبا. مرام دوغتور أهلا وسهلا في قسم الأخبار، تسموها في المواد الأخبار للسبعة ونص، رفقني كالعادة سي محفوظ مرحبا.
2: أهلين مرحبا، صباح الورد فل، أهلا وسهلا، مرحبا نادية، مرحبا مل، أهلين مرام
1: لهدلي
2: البارح نقزتني
1: وي.
2: وأستاذنا فتح الباي، تحية إلى كل فريق العام معنا هذا الصباح، لا مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، بالتوفيق، نهاركم سعيد إن شاء الله. اليوم ربيع ممتاز، ربيع تونس ديما جميل هو، ولذلك نقول ديما في قلوبنا أو حتى بالصوت العالي تحية تونس.
1: تحية تونس، تحية للتوينس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود أي الوطن. إنعم أمل، قهوة جيدو، قهوة جيدو، هات لي قيوة باش نبدأ ونهارنا بصحيح، ويخلينا عنا طاقة كبيرة وطاقة إيجابية وما نجوعوش. هو فطور الصباح اللي أنا نركز عليه في أول مداخلة، نحاول كل يوم نعطيكم فائدة من الفوائد اللي تنجم تحصل لكم وقت اللي تستنسوا بها في الصباح. اليوم قررت أنه نتحدث عن فوائد الجلجلين، خاطر البارح تفرجت في فيديو يعمل 66 كيف دايوغ مروة تحدثت عليه ديرنييرمون، أخصائية التغذية العلاجية، تحط مغرفة جلجلين مع الياغورت، ماذا بينا يكون ناتور وإلا يوناني، يعني بأقل سكر، غني بالفوائد ويعزز صحة العظام، يحسن الهضم، ويحصل لك المزيج من السعرات الحرارية عالية البروتيين، نجم تاخد دهون صحية بالإضافة إلى الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم. دونك بي جلجلين يحسن الهضم وصحة الجهاز الهضمي، يعزز المناعة وصحة القلب، على خاطر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تدعم الجهاز المناعي، كما يساعد أنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم المرتفع. واللي همنا احنا وقت اللي ناخده في فطور الصباح هو زيادة الطاقة وتنشيط الدورة الدموية، يعطيك طاقة كبيرة من الصباح. خليكم تستمتعوا بقوي قيوتكم لقيوة سخونة لحليوة، ناقصوا من السكر، سخونة أوكي أما حليوة لي العظيمة. فطور الصباح مهم برشا، إن شاء الله بشفي وصحة وعافية للجميع.

0: Endless Love وصلتنا للسبعة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. الكل تحية كبيرة إلى كل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد الموجتو علي موجتنا يسمع فينا على لي دو فريكونس انترنال 90 64.5. يتفاعلوا معنا على 31 10 98 93 53 53 51 53. سي محفوظ
1: أهلين،
0: وقاية تحويل الطقس.
1: أي كنا في انتظار كان والمستمعين الكل.
0: 12 ماي اليوم بالنسبة للثلاثاء، حالة الطقس ودرجات الحرارة في الميتيو.
1: اليوم يوم تاريخي.
0: ميتيو. يشهد الطقس اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026 سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، لتزداد كثافة خلال الليل بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال محليا، في حين تكون ضعيفة إلى معتدل ببقية الجهات. أما البحر فيكون قليل الاثتراف مضطرب، وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس ربيعي
1: كوه.
0: لكن بارابور للبارح انخفاض في درجات الحراره، خاطر البارح سخنه الدنيا وشفنا طقس بمواصفات صيفيه
1: سخنه.
0: اي نعم، دونك انخفاض نسبي في درجات الحراره مع صحو مرتقب باغلب الجهات، فرضيت بعض الامطار المتفرقه والمحليه مطروحه بالجنوب اخر النهار. ان شاء الله ربي يحمينا ويومكم سعيد الناس الكل. دونك نردوا بالنا نحافظوا على التباعد الجسدي الفترة هذه.
1: اي ديما ضروري التباعد، يخفينا تجربة مرضت بها تونس والعالم كورونا. الآن أيضا نواصله في ذلك التباعد إيجابي.
0: فيروسات جديدة، لا داعي للخوف، لكن فيروسات جديدة دعنا احنا نتحدث عن فيروس هانتا، بداية وجود حالات في أوروبا. إن شاء الله ربي يحمي تونس. مهم جدا التباعد الجسدي، نخليه مسافة أمان ما فيها بيس، خاصة صغيرات، نقللوا من البوس والتعنيق ونرجعوا لنغسلوا دينا بالكدي، نحافظوا على عادات حلوة هي مزينة ياسر. الوقاية خير من العلاج.
1: كانت قبل بكري أنا خلطت، ما كانوش يبوسوا بالوجه، كان يبوسوا باليد. يسلم عليه يبوس له ظهر يده والأخر يبوس له ظهر يده وهكذا، أنا تجي خفيفة على الأقل. ماذا بينا تتبعد، خطر الفيروسات هذه حالة شانتي في الإنسانية. وما والمشكله انت اللي ذكرته سيادتك انه مازال ما قالوش واحد اللقاح، راه مازال في البدايه نتاعه، هو مازال تو فرنسا فيها تقريبا 3 حالات وجزر الكناري فيها بعض الحالات الى اخره.
0: بالنسبة للأطباء توا قاعدين يبعثوا في الطمأنينة، احنا بتبيع ديما عنا دكاترة وعنا أطباء وفما أهل الاختصاص. وقت اللي تسمع الطبيب يقول لك رد بالك ما يخوفش ما يعديش، لكن يلزم يكون فما تباعد جسدي، ترد بالك العدوى متاعو ضعيفة أما المتحور هو المشكل. فما اللي مصدق فما اللي مش مصدق، فما اللي يقول لك مسرحية، فما اللي ممن انه فما فيروس جديد، يقول لك حتى ولو كان فما تطعيم ما نزرقش، يعني راهو الشعب بين الرافض وبين اللي مصدق وبين اللي أيد وبين اللي
1: على كل.
0: المهم الوقاية،
1: أثبتت التجربة أن اللقاحات اللي خذيناها ضد كورونا وقفت النزيف اللي كان ماشي لو 25,000 تونسي غادرونا فخل الجائحة وقتها، وما ثماش لقاحات كافية وما ثماش حتى لقاحات. اليوم بعد ما جات اللقاحات انتعشت الإنسانية وتونس أيضا توقف النزيف هذا. ماذا بين اللقاحات زاد الأطباء يشرحوهم للناس، لأن توثيقة في الأطباء تو الحقيقة. لازم يشرحوا للناس.
0: أكيد مواصلين معكم في نهارك زين إن شاء الله، نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة للجميع، رجعينا.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي يقول لك كيما لا انت.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
3: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونة. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي. ريستو بدوي، مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لا اثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي غلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب بورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou maahom, tinsa chka ou ta. سوبا ديستريغو افنيه بي بورغي براس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، والا 27 957 623.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الأخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. ينجد مساء أمس حادث مرور على مستوى طريق الوطني عدد 11 في منطقة بورشلوف التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. تمثلت صورته في صدم دراجة نارية كان على متنها شخصين بموت رجل. وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابة متفاوتة الخطورة، وإصابة أحدهما وصفت بالحرجة، كما تم نقلهم من قبل وحدة الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوغتفا ببنزرت حسب مراسلة أيمن المحفوظي. تحتضن مدينة غزالة من 15 إلى 17 مايو 2026 فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الذاكرة والتراث في غزالة، وذلك ضمن فعاليات الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة، بتنظيم مشترك بين دار الثقافة غزالة وعدد من الهياكل المحلية حسب مراسلة خالد الهذلي. وعلى الصعيد الوطني، أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو 2026 بالشراكة مع جمعية One Day One Dream. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقة العلاج التعريف المنخفضة، وذلك عبر عملية جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع تواتر كمية الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، مما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمداواة الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض وفق بلاغ صادر عن الوزارة يوم أمس. كما أوصت الوزارة الفلاحين بمراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المداوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور المرض، مع مراعاة مدة فعالية المبيد المستعمل قبل إعادة المداوات. كما دعت الوزارة إلى احترام قاعدة التداول بين مختلف العائلات الكيميائية للمبيدات المرخص لها ضد مرض الميلديو حتى لا يكتسب الفطر المتسبب مناعة ضد أحداها، إلى جانب التأكد من استعمال بخاخات خاصة بالمداوات الفطرية. وفي أبرز أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيناقش مع نظيره الصيني خلال زيارته إلى الصين هذا الأسبوع مسألة بيع واشنطن أسلحة إلى تايوان والتي تعارضها بكين بشدة. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستواصل بيع تايوان أسلحة أمريكية: سأجري هذه المحادثة مع الرئيس، مشيرا إلى أن الأخير لا يريدنا أن نقوم بهذا الأمر. وأكد على أن هذه المسألة ستكون من بين أمور كثيرة سأبحثها خلال الزيارة المرتقبة إلى الصين بين 13 و15 مايو. كما قلل ترامب من احتمال أن تستغل بكين انشغال واشنطن بالحرب على إيران لشن عمل عسكري ضد تايوان، وبعدما ذكر الغزو الروسي لأوكرانيا. نهاية المواد الإخبارية منتهولكم مرام الهذليلي. مزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. بونجور بونجور، 31 10 80 90 على ذمتكم الناس الكل، 53 53 51 53 باش تتفاعلوا معنا. دونك الجلاء الزراعي في مثل هذا اليوم 12 ماي، لكن كما قلنا البارح واللي ما سمعناش البارح يسمعنا اليوم، عام 1964 اللي هو ما ننكروش محطة تاريخية بارزة في تاريخ تونس بطبيعة الحال، وتمثل مرحلة حاسمة في استكمال السيادة الوطنية بعد الاستقلال. في مثل هذا اليوم عام 64 أعلن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة عن استرجاع الأراضي الزراعية اللي كانت مملوكة من قبل المعمرين الفرنسيين منذ فترة الاستعمار، واعتبر هذا الحدث الجلاء
2: هو تتم للجلاء العسكري.
1: الجلاء العسكري جلاء ثانيا هو
2: هو هو الجلاء الأخير، لأن الجلاء العسكري صار في 15 أكتوبر 1963. انعقد مؤتمر الحزب في بنزرت، في مؤتمر المصير انعقد في بنزرت في 1964، وأخذ القرار المؤتمر مش فقط الزعيم الحبيب بورقيبة بقيادته بطبيعة الحال والحكومة معه، خذا قرار الدولة، خذا قرار تحرير الزراعة التونسية والفلاحة التونسية، وتم تنفيذ فعلا في 12 ماي 1964 الجلاء الزراعي، وبديل لذلك تشكل ديوان الأراضي الدولية. قررت الدولة باش يشرف على مواصلة هذه الأراضي ثم توزيعها للفلاحين التونسيين اللي هما قابلين باش يشتغلوا بالأرض وبخدمة الفلاح. هذا يتم في 1964، والحقيقة هذه ملحمة أخرى من ملاحم اكتمال السيادة الوطنية، وهي رد على كل المشككين في أن تونس ما هيش مستقلة وتونس ما عندها سيادة. لا، تونس ذات سيادة وتونس مستقلة، وبدماء الشهداء الأبرار في ذلك الوقت سواء في معركة الجلال خالدة أو فيما قبلها، لأن بنزرت رمحة

0: باستشهاد عديد التونسيين من أجل الجلاء الجلاء والسلاح، هكذا كانت الشعارات في المظاهرات، وانطلقت المظاهرات في كامل، وجاءوا من كامل تراب الجمهورية، من القرى ومن المدن، من الساحل ومن الجنوب ومن الشمال ومن الغرب ومن الشرق، جاءوا كمتطوعين إلى جانب الحرس الوطني البطل، سلك الحرس الوطني والشرطة وجيشنا الباسل، اللي هو وقتها أغلب القيادات أغلب الجنود والتدريبات اللي عندهم خيرة الجنود كانوا في الكونغو في الأمم المتحدة كجنود سلام في الأمم المتحدة، ورغم ذلك تمت المقاومة بندية. خسرنا شيء، معناش طيارات كبار ومعناش كذا ومعناش أسلحة سوفيستيكي، لكن عنا الإرادة والقلب. وخرجوا الفرنسيس من منظرت كلها بما في ذلك في ريفيل في ذلك الوقت منزل بورقيبة بعدين، وتم الجلاء العسكري الجلاء الزراعي
1: المقدمة. هذه المقدمة طو الرسمي والصحيح، ودخلنا في صلب الموضوع
0: الجلاء.
1: اي نعم
0: انه مش معقول انت تعمل جلاء عسكري والمعمر هو اللي يعملك في الفلاحة متاعك، مش مقبولة. تم الجلاء الزراعي، وهذه منها مفخرة من مفاخر الدولة الوطنية الحديثة الوليدة، وبتضحية الشهداء الأبرار كرمهم الله إن شاء الله بالجنة في كل مسعاهم إن شاء الله في جنة النعيم.
1: احنا اللي نقولوه اليوم بعد هالإنجازات وبعد ما رجعنا رجعت بنا للتاريخ، ومهم جدا سي محفوظ انه منذ صحيح منذ الاستقلال الى يومنا هذا نتحدث عن الاكتفاء الذاتي، لكن ما عرفش معناتها
0: بالنسبة للاكتفاء الذاتي
1: الى حد صح التعبير اليوم أين نحن من الاكتفاء؟
0: إذا كان مش نحكي على الاكتفاء الذاتي الذي صار في بلادنا في الحبوب أو في الألبان، هذا في الحبوب
1: خضر غلال بيض لحوم منتجات بحرية.
0: بالنسبة للحبوب إلى حد 1983 كان عندنا اكتفاء ذاتي من الحبوب، بعدين
1: فما تراجع
0: بدأت تتغير. ليش؟ لأن تغيرت صبغة الأراضي، اللي كانت عنده أرض زراعية للقمح بدلها أشجار وأشجار مثمرة.
1: لكن الخبراء يقول لك لي سمحني أنه شهد الإنتاج تراجع، نتحدث عن الحبوب والأعلاف في السنوات الأخيرة نتيجة لنقص الأمطار والتغيرات المناخية.
0: مش نحكي على الليمات الأخرانية، نحكي
1: على السنوات الأخيرة
0: رجعت 83 مش تو حاجة أخرى تتفيد في نوت 7 سنين مصابتش النور بالكفاية مع دعم ناول، وهذه السنة جاءت أمطار باهية وتعبت السدود ولباس وكذا. أما قبل كانت ثم عنا جفاف، كان عنا جفاف فعلي، وتونس مرت به الجفاف قبل له، لكن ما كانش كاسح إلى الدرجة هذه بتاع 4 و5 سنين و7 سنين، فهمتي؟ دونك أما تغيير صبغة الأرض زاد عنده مشكل لضايف فلاحة كبير، تشتت الملكية، يعرفوا السادة الخبراء في وزارة الفلاحة يعرفوا هذي، تشتت الملكية، يكون واحد عنده 100 هكتار وقت يموت ولاده يقسموا كل واحد شي يحب يعمل، واحد يبيعها يغير لها الصبغة الفلاحية، وواحد يخليها أشجار مثمرة، وواحد كل واحد شي يعمل. دونك نقص المردود، ثم دخلت الناس اللي تحب التوريد، لأنه في التوريد ثم تدبير راس. هات نوردوا هي معناش علوش، هات نوردوا هو ما عندناش قمح، هات نوردوا. يعني وصلنا نوردوا في الخضرة، يعجبك شي
1: بصل بصل مصري بنان مصري
0: تورس يجيب البصل من مصر،
1: فكروا أمل البصل المصري اسمه اللي ما تسمعش. شفت رجعنا أمل بربي، أنا بعثت صورة الأمل 12 ماي 94، شفت الصورة واللي تبعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي
0: فوقانية 64،
1: الطاولة اللي وقع هيك الطاولة اللي وقع عليها الصادق بي وثيقة الحماية
0: نفس الطاولة
1: الحماية الفرنسية في بعد، ونفس الطاولة واللي وقع عليها الرئيس بورقيبة وثيقة استرجاع الأراضي الفلاحية من المعمرين، هذيك نفس الطاولة
0: نفس الصورة.
1: وإحنا شعب التونسي يحتفل مرتين بالجلاء، معناتها الجلاء العسكري في أكتوبر والجلاء الزراعي في شهر

0: في مثل هذا اليوم اللي كان عام 64.
1: زيدك حوايج اخرى ولا يزيك؟
0: ليه هيك علاش
1: زيدك كاين زيدك في 12 ماي نفس الشيء في نفس هذا التاريخ عام 1827 اللي تم كامل سكان تقريبا ولايه منزل ولايه باجه وشيلات وتونس حتى توفى
0: سيدي البشير
1: صالح هو الشيخ عبد الله بن بشير بن عبد الرحمن السعدي المعروف سيدي البشير ما نعرفوش سيدي البشير ولا
0: الولي صالح المعروف سيدي البشير
1: سيدي البشير اللي يعود اصله الحقيقه جبال زواوة في منطقه بجايه واللي جاء لتونس هنا بدعوه من عمه الذي سبقه الى بلادنا هو عمه سيدي الونيس يقولوا وهو اللي جابه لهنيكايا وعرف بانه فقيه او دارس الحديث للكتب اللي قبله ثم هو عنده رأي أيضا في قبيلة زواوة وخاصة عرش بجاوة عرش بجاوة اللي هما أصباط مش أصباط هما الحقيقة يقولوا 12 عرش لكن 12 قائد عشيرة
0: وربما من بجيوة ولكل أهالي ماطر وبجيوة
1: ولايه بنزرت كلها في
0: وما جاورها
1: اي فان هي بنزرت فيها منطقة يقولوا السيد البشير كيف كيف دونك في الوفاة نتاعو راهو كان حظي بثقة كبيرة للحكومة للدولة في ذلك الوقت مما جعل أنه في الوفاة نتاعو مشى في الجنازة نتاعو حسين باشا باي وكان هذا كله ولد في كتاب اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان للشيخ أحمد ابن أبي الضياف اللي تحدث وأكد على أنه سيد البشير جاب حاجات جديدة في المهر تاع العريس أو العروسة هو 69 فرنك وأيضا ما ثماش هدايا ذهب أو غيره إلا في الأعياد اللي هما عيد الأضحى وعيد الفطر والمولد النبوي فقط تمشي أكلات يهزها العريس إلى العروس
0: أما يلزمك تقول لنا توا علاش خاطر سيدي البشير هو حرص معناتها حرص على خدمة مصالح الناس الغاية
1: طبعا كانت الوضعية أزمة اقتصادية في ذلك الوقت وهذا ما خلى خلاف ينشب بينه وبين زوجته اللي هي السيدة حليمة أو الحاجة حليمة بالنسبة لبجاوة يقولوا الحاجة حليمة ونزجوا حولها برشا قصص لكن الخلاف أن هي قتلوا كيفاش بناتها بجاوة يعني أكل الجميلات والمزيانات تعطيهم 69 فرنك وما تخليهمش ياخذوا بالشرط متاع الذهب وإلى آخره فهو يقول لها في الكلمة هذه موجودة عند البجاوة كل يعرفوها اللي يرفق بخيه ربي يرفق به يعني فك الأزمة هذيك الاقتصادية والواحد سيد البشير كان عنده حظوة وكان عنده موقف منها موقف سليم موقف
0: وما نعرفش معناتها حسب ما تعرف أنت المقالات وحسب اللي تكتب معناتها عليه ما هي. يعرف عن سيدي البشير أنه كان مصلح اجتماعي هي
1: مصلح
0: وهذا هي. اللي أكدته حتى في يسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الجهة من بينها التقليل من مهر الزواج كما كنت تحدث سيتك والهدف اجتماعي بالأساس 69 مليم وقالوا يقال معناتها بعد زيارته للسعودية وأدى فريضة الحج بعد أدائه فريضة الحج و
1: حج هو ومرته
0: أي سيدي البشير
1: أما مرته خذت لقب حاجة حليمة
0: أول من احتفل بفضائل المولد النبوي الشريف دونك راهو احنا اليوم حبوا نقدموه ك كيفاش نقولك خاطر شي تختلف راه كل واحد كيفاش يخزر له وكيفاش يراه احنا المفروض انه نعرفه بهذا الولي الصالح ونعرفه باسهاماته الاجتماعيه للجهه مش اليوم انت سيدي البشير ليه ما تاخوش الذهب يتيح فيك لطف عليكم خاطر موجودة هالعقلية هذه والعادات هذه ليه نغضب عليك ما انت ما تعرس بسيدي البشير عالم مبرم تخوش الذهب راهو سيدي البشير كما نحكي وإذا كان نرجعوا للتاريخ وإحنا بحانا سي محفوظ ومحظوظين الحقيقة. راو اسهاميته اجتماعية رأفة بالمعنيتها اللي مش مقبلين على الزواج.
1: وإحنا ما فكروش في تفكير تطور. سيد البشير
0: مش زردة راو.
1: سيد البشير وقت
0: الجيل وماكلة وكسكسي
1: لا مش
0: وخرافات ومعتقدات
1: هذيك اللي ربط الصلة بين الناس حتى منها كما قلتي انت كلمه عجبتني برشا نسطر عليها
0: واستغفال الناس اجتماعي. فمشكون اللي يستغفل الناس راو؟
1: اي خلينا من بعد هذاك الشعوذه اللي وقعت حول سيد البشير
0: على شخص هو فمشكون اللي قاعد يستغل سامحني في هذا الولي لاستغفال الناس صناعه فكره الخرافه انطلاقا من البناء على جانب الاستعطاف الديني للي يحبوا الولي الصالح.
1: لا في جميل في جميل اللي عامل قبر صوره من قبر وقال شنو سيد البشير باش يزوروا الناس هو مش مدفون غادي مدفون في الجلاس مدفون في البقعة نتاعو في الزاويه نتاعو بحذاه الحاجة حليمه مدفونه بحذاه هي زوجته هي حبيبته هي اللي اختارها وجابها معاه وخذا واحده برك ما خذاش برشا خذا هي برك فهمت خلينا من الخيال الشعبي نحكوا ما دوينا عن سيد البشير من طرف الناس اللي عاشوا معاه.
0: يقال انه اللي موجود في بجاوه معناتها الزاويه الموجوده ببجاوه كانت في الاصل العمو
1: سيد لونيس هو بحذاه سيد لونيس بحذاه عين يقولوا هذاك عين سيد لونيس هو كان يجي غادي عمو يجي يتعبد بحذا ديما الولي هذوما واش يختار يختار بقعة بين الجبولات وثم واد ثم ماء ويتعبدوا غادي يشرب الماء ويقعد يتعبد غادي
0: سيدة قتلك بربي الزاوية اللي في ماتر شنية قصتها ما في باليش فما زاوية في بجاوة وعليش سموها بجاوة وكان تعمل مزية تقولي أصل لقب البجاوي شيخة عند سي محفوظ
1: لقب البجاوي هو نسبة إلى مدينة بجاية وأصل العرش متاع بجاوة دوب ما نزلوا من الجزائر جابوا مع سيد البشير استوطنوا في مكان بعد منوبة بين منوبة وماطر تتسمى مدينة بجاوة هاي التوما زالت موجودة هذيك أصل البجاوية كانوا غادي ثم أنه هو باعتبار أنه كان يخرج في سياحة يسموها سياحة عند الصوفيين لأنه صوفي هو له كان يخرجوا للسياحة يهمل معناها يمشي للخلاء يتعبد كان يخرج لجهة باب الزيرة وإن كانت غاديك غابة وإلى آخره يتعبد في ذلك المكان أو كان يجي وين عمه كان يجيبه معاه سيد لونيس في جومين في المكان هذاك بينك الجبولات هذيك والواد هذاك وكان يتعبد غد ثم كان يدرس أبناء الجالية متاع بجاولي كانوا جاوا من الجزائر وكانوا يسكنوا غادي يجيبوا أولادهم يقريهم الفقه يقريهم الحديث
0: يعني يقريهم هو عالم وفقيه وولي
1: تقي وعالم هو جسمه هذا هو
0: يعطيك صحة شكرا ليك اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن السعدي لونيس المشيشي
1: سيدي سيدي البشير
0: سيدي البشير يعطيك الصحة تحية كبيرة هذه خصوصية معناتها راهو عندنا في المنطقة
1: في تحية
0: تحية كبيرة للجميع فاصل إشهاري راجعين
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج وراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيام تاعك عزيزة الدار دارنا
4: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
7: ألوي
8: يا راجل،
7: رحمة بابا سيئ، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما عادش نجم ندور.
8: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
7: هذا كل وي
8: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
7: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
8: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك نهارك زين.
1: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
2: نهارك زين، نهارك زين،
0: نهارك زين.
3: اهلا وسهلا عصيمة، مرحبا بكم معنا في الكودكار. احنا نعيشوكم الجلاء الزراعي نظرا لأهمية الحدث التاريخي حتى في الكودكار. على هذيك تم الاختيار، وقع الاختيار على سيد علي الرياحي الفنان التونسي، اخدم ارضك يا فلاحة.
4: يا فلاح سيد علي الرياحي اسم علم، اسم معروف داخل تونس وخارج تونس. سيد علي الرياحي اللي مولود في 30 مارس 1912، واللي طلب ربي هو، والدعوة كانت مستجابة، طلب ربي أنه يموت وهو يغني فوق الرقح، وهذا ما صار. في 27 مارس في إحدى الحفلات في المسرح البلدي كان يغني، أدي في أغنية إذا به يسقط مغشيا عليه ويفارق الحياة. هذا يا سيد علي عام 1970 حدث هذا. ولكن قبل ذلك علي الرياحي له مش نكرة الحقيقة في عالم الفن والغناء، هو سليل عائلة محافظة كبيرة، يرجع بجده إلى سيد إبراهيم الرياحي. وما أدراك سيد إبراهيم الرياحي، هذا عالم من كبار علماء الزيتون اللي على يديه تخرج الكثير والكثير من علماء تونس. معناها استنكرت العائلة أنه واحد من أفراد العائلة مش يطلع يغني، معناها كانت معيبة معناها بيطلع يغني، ولذا تعذب برشة كله، برشة طرايح برشة طرايح مش معادش يغني، ورغم ذلك يبقى يغني الله يرحمه وينعمه. عام 45 عمل دورة فنية مشى فيها للجزائر، وقامت الإذاعة البريطانية أول مرة تعمل له حوار انترفيو، اللي خلى الباي في ذلك الوقت محمد لمين باي عام 54 يعلق له نشان الافتخار، وهو أعلى نشان في المملكة في ذلك الوقت. أنا علي الرياحي موش مغني فقط، هو
3: احنا اليوم
4: هو يكتب الكلمات، هو يلحن وهو مغني.
3: اما اغنية اليوم اختم ارضك يا فلاح كتبها عبد السلام النويلي، الشاعر عبد السلام النويلي. اخدم ارضك يا فلاح شعار يحمل معاني عميقة، فما دعوة الى الصمود. ولهنا هذا نوجهه للفلاح الكل في كامل تراب الجمهورية، مش كان في ولاية بنزرت، الاعتزاز بالارض. يقول لك راو ونذكر بها انه الارض عرض، ويقولوها ناس بكري، يعني الفلاح صامد، الفلاح شامخ، راو حفنة التراب، يقولوا هما كالحفنة متاع التراب تساوي كنوز الدنيا.
4: قالت السيدة فيلول، قالت وحبي من ترابك بكنوز الدنيا على بلدها. احنا كيف كيف زادة حبة من تراب تونس عزيزة وغادية.
3: كما قلنا نظرا لأهمية الحدث التاريخي اليوم، نحفزوا على الفلاح على خدمة الأرض. وراو احنا عنا ربطنا في تونس العلاقة وطيدة جدا، ربط خدمة الأرض بحب الوطن. واحنا باش نخليكم تستمتعوا باخدم أرضك يا فلاح، نرجع لكم بلافريات بعد شوية.

0: ميشن اف ام بالصوت العذب.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: وعدكم باش نجيكم بلا فريات، هاني رجعت لكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع مستمعينا الكرام. اي نعم، الجديد اللي باش نحكيو عليه اليوم هو موضوع يهم برشا توانسة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف، السفر والعطل. برشا منا يحب يخطط العطلته بكري ويستفيد من افضل العروض والاسعار، وهنا يجي دور الايرلي بوكينج او الحجز المسبق اللي ولا اليوم من اهم الطرق لتنظيم عطلة ناجحة وباقل التكاليف. شنو المقصود early booking بطريقة مبسطة باش نفسر لكم؟ هو ببساطة الحجز المسبق للعطلة قبل الموسم بمدة عادة بعدة أشهر. يكون الفكرة أنه الحريف يضمن بلاصته في الفندق أو الجهة اللي يحبها وبأسعار أقل مقارنة بالحجز في آخر لحظة، ولأنه طلب في الصيف يكون كبير برشا ومع الوقت ترتفع الأسعار وتقل الخيارات للحجز المبكر، يعطيك راحة نفسية، اختيار أوسع وأسعار بتبيعة تكون أفضل. اليوم ديما فواياج تقدم لكم عرض خاص early booking ريزيرفي قبل 10 جوان وتمتع بتخفيضات كبيرة توصل حتى 45%. نعم 45%، ما لفيش تستنى، اتصلوا بديما فواياج على الأرقام التالية واحجز بلاستيك من توا 50 508 0 40 50 508 0 54، أو زوروا موقعنا على www.dimavoyage.com.
3: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت، برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هوند، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت، بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراء، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

0: contrari.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد تسمعونا في بوان أكتو.
3: بوان أكتو
2: ألفا مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا نادية، نهارك زين سي محفوظ،
2: أسعد الأيام.
4: تحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام، وسيسروا يحكم واحدة واحدة في الطريق، ومش واحدة واحدة ياسر ليني
2: لنتعطلوا
4: لين واحد يتعطل بالواحدة واحدة مثالش. ركز في طريقك، ركز في ثنيتك، ناحي تليفون وشوف الكرهب اللي قدامك وركز على طريقك، وإن شاء الله طريق سليمة للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا. نيديا كنا تحدثنا للأيامات الفارتة وبرشة من شهر أوت نورمال موت، تحدثنا على حشكم الرجارة اللي مدرشقة في شارع الاستقلال في منزل بورقيبة. البارح انطلقت الأشغال في شارع الاستقلال في نهج سوسة في منزل بورقيبة، انطلقت الأشغال متاع ديوان التطهير. إن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله يتفقدوا كل المجاري متاع المياه متاع مياه التطهير، ونحافظوا على البحيرة ونحافظوا على روندو من تسربات مياه التطهير اللي قاعدة سايرة. وبربي كل واحد باش يبني بنية دار محل ينسق مع ديوان التطهير، مش يتم الربط العشوائي، خاطر الربط العشوائي هذاك راهو يرجع لك بالمذرة، وبعدك تقول وين الدولة وين الناس وين البلدية، راهو انت تكون السبب والمسبب الأساسي والرئيسي. مثالش نجيب مهندسين ويتفقدوا ويكون فما ربط قانوني بقنوات التطهير. فما حاجة أخرى نادية مزيانة ريتها يظهر لي بالنسبة للمدرسة الابتدائية الشلغمية، المشروع اللي بالحق كنا نشوف فيه على 3D توا، ولا المشروع موجود، والمشروع معطل يمشي يعمل زيارة في منطقة الشلغمية، ونحييه والمواطن بالحق اللي أعطاه للأرض، وكانت المندوبية الجهوية للتربية يا بي بنزرت مع المشروع قاموا بمعتها ببناء المدرسة هذية، وإن شاء الله بيش تسهل برشا على التلامذة التنقل وما عاش نحكي، وعلى التأخر على الموعد متاع الدراسي متاع ساعة 8، ما عاش نتحدثوا على الكيران، ما عاش نتحدثوا على مشاكل النقل بالنسبة للتلامذة. إن شاء الله ربي ينجح التلامذة الكل،
2: إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لجميع التلاميذ. ألفا، اليوم العالمي
4: للتمريض.
2: اي نعم،
4: ان شاء الله كل عام والفريم للكل بألف خير. بالحق هما معناتها نقول احنا ملاك الرحمة، اللي هو الفرملي والفرملية اللي اول واحد يستقبل المريض، واحنا فمش كون في عائلته ما عندوش فرملي ولا فرملية.

0: ولا مساعد ممرض معتها، والكل واللي يتمحوا باش يمشي ويعملوا تكوين ممرضين على خاطر تعمل تكوين ممرض وطير. احنا مذهبنا يقعدوا في بلادنا اولادنا ونحافظوا على المؤسسات الاستشفائيه. وفرحنا مؤخرا وان شاء الله ديما نقعدوا استدامه الفرحه بالنسبه للمستشفى الجهوي في منزل بورقيبه، ان شاء الله بتدعيم الاقسام اللي فيه تكون فما اقسام جامعيه يرجع مستشفى جامعي، ونحافظوا على الصبغه الجامعيه ونحافظوا زاد على المواعيد تكون تقريبا المواعيد بالنسبه للمرضى. وبربي ملاحظه للقائمين على المستشفى الجهوي في منزل بورقيبة، دوسيات متاع المرضى ما فيها بيس يتم الرقمنة متاع الملفات هذية ويكون فما تسهيل المواعيد وما يقعدش معتها ما بين قوسين ما يقعدش مرمد اللي باش يمشي يجيب الدوسيات ويجي، وساعات تبدا فما مطر ساعات تبدا فما الدنيا سخونه باش يطلع للارشيف يجيب الدوسيات ويجي ويتعطلوا وطبا يتعطلوا. على هذاك بربي احمل الجماعه ريش نخدموا كلنا مع بعضنا ونحترموا بعضنا، وان شاء الله كل عام والممرضين والممرضات بالف خير. عنا امل تتفاعل معنا اغنيه الممرضه نتاع نبيها كراهولي تكلم مازال سي محفوظ.
1: لا ممرضة أغنية جزائرية
0: أي ما يتغني فيها زادة نبيها كرام.
1: جزائرية حلوة تتغنى بالممرضة والممرضة تقدم لي خدمات جليلة في المجال الصحي. احنا ديما نقول أطباء وكل المحيطين بهم من تقنيين ساميين ومن ممرضين اللي هم قاعدين يقدموا في خدمات جليلة، وتحية لهم في يومهم العالمي. الممرضة هي الداوي في المرضى وحبيبها مجروح.
2: دونك نسمعوا الممرضة، تحية كبيرة للجميع، ان شاء الله نهاركم زين. ميرسي ألفا.

0: أوكسجين اف ام بالصوت العام.
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي يقول لك كيما لا انت.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
3: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: بالصوت العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: بونجور بونجور، مرحبا بكم الناس الكل. 9:09 دقائق، صحتك بنيديك مع مروة العمراوي.
2: صحتك بنيديك مع مروة العمراوي.
1: اهلا وسهلا مروة، مرحبا. شنو خويا الكلبيس
2: يسمعوا فينا الناس الكل،
1: مرحبا
2: عايشك.
1: دونك سوجي تري امبورطون، الكلنا قاعدين نحضروا في روحنا للصيف،
2: لاكتواليتي نتاعنا،
1: لاكتواليتي برشا طرايف تاو باش يسيروا لك مروة في الكابيني مع لي باسيون تاعك. ضعفني في جمعتين، دهم علي السيف،
2: عندي عرس، عندي مناسبة، إن شاء الله ربي إن شاء الله يجعل أيامنا الكل مناسبات وفرحة ومسالش، هذا كل ساهل. جوستومون كنا توا نتفكروا في البشرة متاعنا، في شعرنا، في هذي أكثر معناها، وبطبيعة نقصنا في الحوايج باش نلقاو. يقول لك ما فهمتش، هي كبرت
1: توا الكرش المنفوخه باش تظهر،
2: هي كبرت ولا هي ضيقت
1: ولا جناب اللي عملناهم في الشتي باش يظهروا. كل شيء باش يظهر توا،
2: كل شيء باش يظهر توا، باش نحصدوا اللي عملناه في الصيف الشتويه اللي تخبيناها الكل. باش نحكي اليوم من الكوتي نتاع البشره ونظاره البشره والشعر وكل اللي مالوغوزمون نتفكروهم كان في الصيف، كان كي يبدا فما مناسبة. كنا توي كنلوجوا على الكريم ميراكل، السيروم اللي باش يصلح كل شيء. وننسيو اهم، اوكي راهو مش معناتها باش نقولوا ما عادش نستعملوا سيروم، ما عادش نستعملوا الكريم، راهو لي، اما الاصل اللي باش يخلي جوستومون لي كريم هذوكم ولي سيروم هذوكم يكونوا افيكاس ويخدموا خدمتهم مرتاحين، معناها انك انت تكون ديجا حضرت السيروم الداخلي والكريم الداخليه اللي هي تو سامبلومون موجوده في صحنك، موجوده في كوجينتك، وانت تنجم تاخوها كل يوم قبل كل شيء. دونك وباش نحكيوا على نادية في اخر الاخر الحلقه على لي كومبليمون اللي خاصه تويكا، فما لي كومبليمون تاع الكولاجين اللي في بالنا اسهل حاجه. كولاجين الناس الكل ميخو سمعه باهيه برشا، تقول كولاجين هي ما عادش زيد تكمل تحكي معاه. اسكو باش تنقذنا والا لا؟ اسكو اي كي ناخذ لي كومبليمون باش تعاوني وباش تخلي البشره نتاعي ترجع لها النضاره والالاستيسيتي نتاعها وكل والا لا؟ دونك باش نعطي حاجات ناديه اللي تعاوننا خاصه باش ترجع لنا اكل النضاره وال الجلو كيما نقولوا احنا، كان يقول لك وجهي ضاوي، وجهي مرتاح، يعطيك الصحه. توا خاصه مع اشعه الشمس برشا، مع سخانه نعرق وكل، دونك هذيا يقلق برشا. عندنا راهو اكران سولير انتي لي يوفي، الاشعه فوق البنفسجيه، موجود ديجا في صحوناتنا وخاصه في الصيف. اللي هو كل ما هو عندنا زوز الوان في طاولتنا في الصيف يعاونونا برشا. اللون الاحمر الليكوبين اللي هو ماده اللي اي حاجه خضره ولا غله فيها الاحمر راهي فيها ماده الليكوبين، اللي هي ماده هذية موجوده كما في الطماطم، موجوده في الدلاع، موجوده في الحاجات هذوما، في الفلفل الاحمر، تعمل كدرع يحمي خلايا البشره من التلف اللي تسبوا الاشعه نتاع الشمس، التعرض للشمس، خاطر تويكا بلي راهو ديما باش نكونوا اكسبوزي للشمس، كسوا مشي خرجنا في نهارنا، كسوا مشينا للبحر، راهو الأشعة الشمس هذيك تقلق خاصة اللي يوفي الأشعة فوق البنفسجية. دونك الليكوبين اللي موجود طبيعيا في الطماطم، موجود في الفريز، موجود في الـ في الـ في البتراف، موجود في الـ في الدلاع، راهو يعاون برشا باش يخلي الخلايا هذيك ما تتلفش، ما تضعفش بالتاثير الاشعه هذيك، ويكون فما نظاره وتحمي، عباره اس بي اف طبيعي اللي كيما موجود في الاكران ليزيكران سولير. اللون البرتقالي لورانجي اللي هو مسؤول عليه البيتا كاروتين، اي حاجه اورانجي كيما اللي في المشمش، كيما في القرع، كيما في السفنيريا، كيما في البطيخ، كالبطيخ الشامي يقولوا له كي يبدا فيه لورانجي، هذايا يتحول في بدننا ديجا، البيتا كاروتين تتحول راهو يولي فيتامين ا في بدننا، اللي هو الفيتامين أ. كي نحكي نقوله فيتامين أ نحكي على فيتامين مسؤول على تجديد خلايا البشرة. وهنا النقطة المفصلية اللي جاء أنه يلزم الخلايا بتاعي تكون ديما متجددة باش ما يصيرش فما كالضعف في الخلايا, باش ما يصيروش كالليزان بيرفكسيون, ما يصيرش فما معناتها يصير ديما فما تقشير للبشرة طبيعيا. معناها احنا نلوجو ديما على القماش لكن الرسمي اللي كما نقول احنا الباز الأرضية يلزمها تكون مهيئة, معناها يخلي ديما البشرة تقشر روحها طبيعيا وتتجدد, ويخلي وهذا اللي يمنع انسداد المسامات على خاطر كي يتسكروا ليبوغ يكون فما تطلع ليزامبيرفيكسيون أولهم الحبوب ليبوان واغ وليبوان بلان. دونك هذا من كل المشاكل يكونوا ينجموا يحلها الفيتامين آ اللي موجود في كل ما هو عنده اللون الأصفر من الأصفر للبرتقالي, معناها فيه البيتا كاروتين, خاصة مع السخانة تطلع برشا المشاكل هذية متاع الحبوب, خاصة بالنسبة للبشرة الدهنية أونكور تكون بيغ المشكل. الفيتامين سي وما

0: الكولاجين اللي موجود طبيعيا في خلايا البشرة متاعنا، واللي هو مسؤول على مرونة البشرة، على نظرتها، على انه تكون كما نقول احنا بشرة مشحوطة، ما يكونش فما كالليغيد، خاطر راهو ليغيد ما عندها حتى علاقة بالعمر، نجم تكون في الليفانتين وانت البشره نتاعك ماهيش صحيه، يكون عندك ليغيد، خاصه انك اللي موجودين لهنا فكانت على زيكسكلاماسيون، معناها انه نتاع التبسيمه نتاع العينين وكله في الجبين، راهو هذيك ما عندهاش علاقه بتقدم العمر، عندها علاقه بصحه البشره نتاعك، بالريجيم اليمونتير نتاعك. الكوتي اللي انا نحب نحكي عليها توا راهي هي الاساس في المشكل هذيه. دونك الفيتامين سي هو اللي باش يخلي الجسم نتاعي يفرز طبيعيا ويحفز انتاج الكولاجين ويجدد، هو بطبيعته في حد ذاته ابار الكولاجين هو يخلي فما الخليه نتاع البشره نتاعي حيه.
1: اوكي،
0: دونك تكون ديما متجدده، تكون فما نظاره في البشره، وكلي في نقولوا احنا في بون مين، ديما وجهك يكون في حياة وفما إشراقة معناها كالحمورية المحليها. دونك يعني احنا باش يوريك قديش اهميته وقديش بسيط هو مسكين الفيتامين سي في انك توجده موجود. طرف الفلفل اللي موجود في السلطة التونسية كل يوم اللي موجودة فوق الطاولة، انك تاكل نص كعبة فلفل في نهارك يوميا تواظب عليها، هذايا يخلي موجود كأنه سيروم شد بشرة ديما تستعمل فيه. يعني سكين كير انتي مكلتك باش تكون راهي.
1: فمعلومة اكتسبتها في الأوف، ماذا بينا كان تنتشر وتتعمم اكثر، كي تاكل السلطة. دونك انت تاكل سلطه باش تشبع بالالياف يلزمك تشرب برشا ماء، وانت مروه ديما
0: تقروا
1: على اهميه الماء.
0: يعطيك صحه ناديه، كي توا وخاصه توا احنا شو نتفكروا الماء بمفعول السخانه انه نظهروا طول عطشانين، اما راهو خاصه في الصيف في الشتاء وفي البرد راهو نستحقوا اكثر حتى راهو. لكن خلينا توا نحكيوا على السخانه اكثر واكثر، خاطر انك تخرج للشمس انك تبذل مجهود باش تعرق فيسه حتى في الدار، باش تخرج للشمس الشمس تمتص منها شوي، يصير فما تبخر للماء اللي موجود وموجود خاصة في خلايا البشرة متاعنا، هيك علاش طول نحسوا أول حاجة البوشيحت وإلا الشعر
1: ترشق
0: وشيح تحسوا. دونك يلزم نشربوا بالكدي بالكدي كميات كافية بالماء، وكي ناكلوا السلايت متاعنا كي نطلعوا في اللابوغ متاع الألياف لازم يكون فما برشا ماء، ما كانش تولي تخدم ضد الألياف تعمل لنا كونستيباسيون، خاطر باش يقول لك ان ناكل في السلطه كل يوم وناكل في الالياف كل سواء موجوده في السلطه في الخضره والا حتى في الحبوب الكامله، لكن ديما نحس عندي مشكله كونستيباسيون، عندي مشكله غاز. لهنا المشكل الرئيسي انك ماكش قاعد تشرب في ماء باش تعمل الليكيليبر ما بين الالياف وماء، وقتها يعطيو الخدمه الصحيحه.
1: دونك طريقه شرب الماء اللي هي نص ساعه قبل الماكله،
0: نخليو ديما فما ديكالاج نتاع نص ساعه قبل وبعد.
1: وبعد قديش؟
0: بعد الماكله.
1: بعد الماكله بقديش؟
0: نخليو شويه نص ساعه كيف
1: نص ساعة.
0: قبل الماكله وبعد الماكله، ومن بعد نرجعوا نكملوا في لي تخواليت خدوم تاعنا، ما نتفاجئوش من لي تخواليت، راهو اذا كان تشربهم بالصحيح وتوزعهم راهو التوزيع مهم، تنجم تشرب اربعه توزيعهم خايب ما عندهم حتى افي. دونك يلزم على طول النهار، ما تقولش انا نتشجع كي نبدا نخدم والا العكس، فما شكون يقول لك نتشجع كي نروح في الخدمه، فيت الفوت راهي ساعه تعديت بلاش شربين ماء، هذيك ما تنجمش
1: يعني
0: تعوضها.
1: معدل كيس ماء كل ساعه
0: بالضبط يكون امورنا واضحه. ونردوا بين تويكا من المبالغه في تبريد الماء، خاطر راهي هذيك تعمل شوك غاستريك، تقلقنا، تعمل تلبكات معويه وتخلينا في مشاكل اخرى. ناخذوا حاجه رافريشيسونت لكن مش غلاسي
1: واضح.
0: دونك توا نرجعوا للي كومبليمون تاع الكولاجي.
1: اي اسمع كين كولاجي،
0: اي برشا باش يتغشوا عليا تعرف، اما انا كلمتي باش نقول
1: الحقيقه الواقع
0: كل شيء باش نقول
1: الواقع تقبل،
0: هو راه برشا باش يتغشوا عليا اما برشا باش يقولوا لي يعطيك الصح. دونك راهي اشاعه انه نشرب كومبليمون اك الترويج للكومبليمون تاع الكولاجين، وانه راهو سي باش تحل مشكلتك كولاجينك امورك واضحه، راهو لي pour la simple raison انه البدن مبرمج انه يحب يخدم وحده، ما تعطينيش سمكه علمني كيفاش نصطادها. بالضبط تمشي معاها الفكره هذيا، البدن ما يحبكش تعطيه الحوطه حاضره، يحبك تعطيه اللي صناره وتعطيه الدنيا وهو طيصطادها وحده. دونك البدن كي تدخل لكم كولاجين حاضر راهو ما ينجمش ما يعرفش وين يحطه،
1: ما يعرفش كيفاش يوظفه،
0: يعطيك صحه. البدن

0: كان مبرمج ربي سبحانه خلقنا باش احنا نوفروا وخلقنا معاه اللي باش نوفروه للبدن اللي هو الفيتامين سي بالاساس انه يكون فما زنك وعموما تكون فما ايجين دو في وخاصه نظام غذائي منظم هذا بالاساس معناها وقتها وحده في وحده انك ماكلتك هذيك تحفز انتاج الكولاجين طبيعيا من البدن ويكون فما ديما فما تجديد للخلايا وانتاج نتاع كولاجين والكولاجين يكون يخدم وافيكاس في بدنك لكن باش تشربوا في معدتك ما عنده وين يهزوا البدن
1: دونك سوري
0: خاطر انا اللي استفزني الاسوام الخياليه نتاع الكومبليمون الكولاجين
1: تخيل كبير وهما يستثمروا
0: وهما يلعبوا يعطيك صح يستثمروا ويستهدفوا في فئه معينه واحنا عندنا نستهدف نلعبوا على دور انه ليه الكولاجين قديش مهم دونك سي نورمال غالي وقديش ويعرفوا شنو البدن حاجته به دونك نقول لك ليه ميساش تنهون باش نشري باش نحسن من صحتي والحال انه سلايطة خضرة تحلك مشكلتك
1: واضح مع برشا ماء
0: مع برشا ماء اكيد
1: ميرسي بوكو مروى يعطيك صحة دونك تلقاو الفيديو على الباج فيسبوك اوكسيشين تونيزي اذا كان مازلتو كي خلطوا علينا توا تحبوا تسمعوا من الاول شنو اللي تحكي مرحبا بالجميع سي تري امبورطون مروى انه في كل حصة الا وتاكد على ضرورة النظام الغذائي المتوازن الانطلاقة الشرارة معناتها شرارة الانطلاقة تكون من غذائنا اليومي فكصحن كما تفضلت وقلت مروى احنا باش باش نودوا بدنا كيفاش نحبوا نعيشوا وعلى شنو ناويين خاطر شنو الهدف اللي انت قاعد زيدا تخدم عليه شكرا مره اخرى مروى العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه 9:22 دقيقه الموعد الاخباري مع مرام الهذلي 9:30
2: صحتك بيديك مع مروى العمراوي
3: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
5: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
6: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء شيء متوفر عنا: المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رون بوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
9: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
10: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
11: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين
1: أف
3: أم.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا في إطار الاستعداد الجيد لموسم الحصاد وضمن أوفر سبل النجاح، انطلق منذ قليل اليوم الإعلامي والتحسيسي لفائدة المهنيين حول تعديل آلة الحصاد بمنطقة المبطوح في مستودع سمير الطروجي، مع العلم أن الدعوة مفتوحة لأصحاب آلة الحصاد وفلاحي الزراعات الكبرى وكل المهتمين، وذلك من تنظيم الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بأوتيك وبالتعاون مع المركز القطاعي للتكوين في الآلية الفلاحية بجوجار الفحص، حسب متابعة لسعد الفرجاني. تحتضن مدينة غزالة من 15 إلى 17 مايو 2026 فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الذاكرة والتراث بغزالة، وذلك ضمن فعاليات الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة، بتنظيم مشترك بين دار الثقافة غزالة وعدد من الهياكل المحلية، حسب مراسلة خالد الهتلي. وعلى الصعيد الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على اجتماع انضم كلا من وزير التربية نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياف شوت، ووزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. كما ذكر رئيس الجمهورية بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن بلادنا القومي، لأن الجهل ليس الأمية بمعناها السائد، ولكن هو انعدام التفكير الحر إلى جانب الاستلاب الفكري. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس أشعت منها الأنوار وستشعر أكثر في كافة المجالات، مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجل، ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم كما يريدها الشعب التونسي. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور سفير تونس بجمهورية كينيا أنور بن يوسف، وذلك على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية تحت شعار إفريقيا إلى الأمام. وأشادت رئيسة الحكومة بمتانة الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالوضعية في المنطقة، وتم التأكيد من الجهتين على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في عديد المجالات وتعزيز اللقاءات وتنسيق بين كبار مسؤولي البلدين وتضافر الجهود المشتركة لرفع التحديات التي تشهدها كامل المنطقة. أفاد وزير البيئة على حبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروع بيئي لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، مشيرا لأنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية القيروان إلى أنه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عامي 2027 و2028 فور المصادقة النهائية على المخطط. هذا وأضاف وزير البيئة إنه إنجاز محطة التطهير في معتمديات منزل المهيري بنحو 80%، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تنطلق الأشغال الفعلية للمحطة وتدخل حيز الاستغلال خلال شهر جوان المقبل. ويشمل المشروع قرابة 14,000 ساكن بقدرة معالجة يومية تصل إلى 2000 متر مكعب من المياه، لتبدأ بعدها مراحل الربط الفردي والتجارب الفنية. وعلى مستوى البنية الأساسية للربط يتواصل تنفيذ مشروع مدة 43 كيلومتر من القنوات بتكلفة 20 مليون دينار لربط قرابة 2300 مسكن بشبكة التطهير. كما أضاف الوزير أن المحطة التي تنهز كلفتها الجملية 27 مليون دينار تعتمد تقنية المعالجة الثلاثية لإنتاج مياه ذات جودة عالية، مما يمثل حلا استراتيجيا لمواجهة الشح المائي بالمنطقة، مؤكدا في هذا الإطار وجود تنسيق مع وزارة الفلاحة لتثمين المياه المعالجة في المحطة واستعمالها في ري أشجار الزيتون وإنتاج الأعلاف. أعلنت الوكالة الوطنية لحماية المحيط غلق المنتزه الحضري النحلي بصفة استثنائية يوم الأربعاء 13 ماي 2026 من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 مساء للقيام بحملة لصيد الخنزير البري داخل المنتزه ومحيطه. وأوضحت الوكالة في بلاغ صادر عنها إلى أن هذا القرار يندرج في إطار الحفاظ على السلامة العامة، مؤكدة منع الدخول إلى المنتزه طيلة الفترة المذكورة. وأضافت أن المنتزه سيستأنف نشاطه بصفة عادية ويفتح أبوابه للعموم بداية من يوم الخميس 14 ماي 2026. وفي أبرز أخبار العالم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف عملية الحرية لضمان الملاحة في منطقة هرمز، محذرا من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران المبرم مؤخرا. وأوضح ترامب في تصريح لشبكة فوكس نيوز أنه يدرس استئناف العملية التي أطلقتها بلاده الأسبوع الماضي لتوجيه السفن عبر المضيق، مشيرا في تصريحات إعلامية بالبيت الأبيض إلى أنه فرص صمود وقف إطلاق النار باتت ضعيفة جدا. وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر في منشور عبر منصة إكس برد القوات المسلحة الإيرانية على أي اعتداء مجددا التمسك بمقترح طهران المتضمن 14 نقطة. وبيّن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مطالب بلاده تتركز على إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأصول المجمدة. وفي عودة للشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، يشهد طقس اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026 سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد لتزداد الكثافة خلال الليل بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. أما درجة الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة في بقية المناطق وتصل إلى 38 درجة في أقصى جنوب. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين فهم المتوفر على البلاي ستور. في لمن أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فهم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فهم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: العالي.
1: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير، من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونة. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي. ريستو بدوي، مزرعة البدوي، الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 633.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار ديور في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: مرحبا بكم معنا في أحسن أفار. أحسن الأفار تجينا من أجنس إكسبريس نورا بيزيرت. مروما أهلا وسهلا. مرحبا
5: بحنود نيدي.
4: صباح الورد. نهارك أسعد الأيام. ما زلنا في بداية الأسبوع إن شاء الله تكون نشيطة وموافقة للجميع. بي كل عادة والله لا يقطع لنا عادة جيتنا بالأفاريات باش نبدأ.
5: بي اليوم لفاريات
4: لأراضي
5: لفاريات
4: أنا
5: كل
4: أراضي هو. إيه
5: وأسوين معقولة على الأخر نيجي
4: بيه شو
5: حاجة خفيفة
4: بالصدفة ولا خاطر اليوم الجلاء الزراعي 62 سنة من الجلاء الزراعي.
5: والله هاي
4: جسد هاي جسد طبعا الجلاء الزراعي. بيه دونك الأرض الأرض لولا وين؟
5: بيه بالنسبة للأرض لولا في حي الأقبيل قريبا
4: حي الأقبيل. إيه
5: الأرض هذه صالحة للبناء فيها 342 متر مربع والبرنتاحة هو 135 مليون نيجوسيابل وفيها شهادة ملكية وأوراق قانونية. هي الأرض الأولى. الأرض الثانية هي زادة صالحة للبناء مساحتها 181 متر مربع المكان في سيدي حمد بنزرت الجنوبية وثمنها هو 50 مليون. خمسين مليون كهولين
4: قبل النقاش.
5: قبل النقاش ما حكيناش على 800 ما حكيناش على 150 مليون.
4: 50 مليون فقط
5: وفيها شهادة ملكية فردية.
4: كلمونا ميل علي فيسع نذكروا بنمر التليفون.
5: بالنسبة لنمر التليفون 99-175-458 تلا 55-499-78 وكان قصركم من وين مش نطلبوا فيسع.
4: اي
5: والأثر الثالث واللي هو أرض صالحة للبناء. الأرض هذه فرصة استثمارية في جردونة مساحتها 255 متر جاية في وسط بني معناته مش وحدة نجم تعمل فيها مسكن نجم تعمل ريزيدانس وقريبة من كل شيء وأوراقها زادة قانونية واضحة وثمن تاعها هو 90 مليون قابل للنقاش.
4: واضح هذا الأسعار اليوم قابلة للنقاش والأسعار اليوم ممتازة وليزافير هاكم تراو فيهم ما يقبلوش المنافسة. ايه كمل لنا
5: بيتحب نزيدكم حاجة تخلينا.
4: ايه هيت
5: نزيدكم دي الليزاباتمون في كورنيش للكري خصيف. ايه دي زاباتمون هادو مجوز ريتشوفي على البحر خسيروا بيناتكم بيت البحر طريق باش نلقاوهم كليماتيزي بيان ايكيبي اس بلس دو ليزاباتمون هادي وزيد عاملين فيهم ريدكسيون في البري من هنا حتى لجوان.
4: Vraiment, أكثر من هكا دليل ما تلقاش تلقاه كان في أجنس إكسبريس نورا بيزيرت. مرسي بوكو يعطيكم الصحة توت ليكيب. شكرا مرام. لادغيس نذكرو
5: بالنسبة للادغيس في مقابلة سيرفيس دومين في سنتر فيل بنزرت ونويمر هما 99-175-458 ولا 55-499-878 في النص 42-185-581 واللي مغوم تلفيك هو 72-43-5000 وتلقاوه موجود من 8 حتى 6 متر عشية.
4: مرحبا بكم مرام يعطيك الصحة. شكرا لك. تحية كبيرة لمرام من أجنس إكسبريس نورا بيزيرت. على 10:25 دقيقة نرجع لكم في دورة المرشي.
6: ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف.
2: حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
8: ألوي
9: يا راجل،
8: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
9: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
8: هذا كل وين
9: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل؟
8: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
9: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. وقاية دورة المرشي، الأسعار مع بداية الأسبوع في سوق صلاح الدين بوشوشة، أهلا وسهلا سيفون، مرحبا.
2: تحية بك نادي، وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين أفلام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد من فقرة دورة المرشي مباشرة من مرشي صلاح الدين بوشوشة في بزاق. نذكركم أنكم قاعدين تسمعوا فينا في نفس الوقت، قاعدين تتفرجوا فينا على صفحتنا في الفيسبوك أكسجين أفلام. وأكيد هذا اليوم لهنا فما بلاصة هذه أنا سامع كل ديما رخيصة، البلاصة هذه اللي أنا موجود فيها حاليا، على أول ما تدخل من شيرة الباركينج المعروف في البيطار أكل باب الصغير هذاك، نلقاو هنا مثلا نوصل على زوز دينارات، على الفقوس الخشين بديت وجد نادية منتشنية، البطاطا مش نلقاها موجودة على دينار و600 بالنسبة للكيلو، عندنا طماطم زيادة على عصوم نتاعها نادية مش نلقاها موجودة 3 دينارات و800 بالنسبة للكيلو، هنا الفلفل مش نلقاها موجود، هنا فلفل حار مش نلقاها موجود على دينار و600 بالنسبة للكيلو، في حين مش نلقى الفقوس هنا زوز دينارات. نزيد نقدم شوية آخر نلقى البطاطا 16%، وفما الطماطم زيادة اللي باش نلقاها موجودة في بلاصة أخرى هنا مثلا 3 دينارات و500، والفلفل باش نلقاها موجودة زوز دينارات. نزيدوا نقدموا شوية هنا مثلا فقوس خشين واحد آخر الكيلو موجود على 15% فقط، نزيد نقدموا شوية آخر القارص باش نلقاها موجود على زوز دينارات، في حين باش نلقى هنا القرعة بتزينة موجود على دينار و200 كيلو، هنا الفول باش نلقاها موجود على دينار و500 بالنسبة للكيلو، هذا فلفل حلو باهي مش خايب الكل باش نلقاها موجود زوز دينارات كاهو، زوز دينارات كاهو بالنسبة للكيلو. نزيد نقدموا شوية ندخلوا داخل المارشي، هذا مهم برشا خاطر هنا نلقاو كاليتي أحسن، نلقاو كاليتي أحسن بطبيعة الحال، يعني بالنسبة اللي يحب الشواء يحب الحاجة الباهية مثلا زاد كيف كيف ما فماش اختلاف كبير، قد يفرق هذاك الباهي الكاليتي الباهية هذيك 2200 زاد 2200 يعني زاد 200 فرنك أكاو زوز دينارات و200، عندنا اللوتي هنا باش نلقاها موجود على دينار و300، لحين باش نلقى هنا الفقوس اللي على الجيد اللي حبوه برشا فقوس الثري باش نلقاها موجود على زوز دينارات و800 بالنسبة للكيلو، البدنجية باش نلقاها موجود على 3 دينارات و400 بالنسبة للكيلو، فلفل حلو كاليتي أحسن هنا من اللي قلت لك عليها المرة الأولى، حاجة ليكس باش نلقاها موجودة يعني اللي خامة في المحشي ياخذ من هنا زوز دينارات و800 الكيلو، زوز دينارات و800 بالنسبة للكيلو، وعندنا البطاطا جديدة 17.80 وطماطم بارك الله مرصة أمورها واضحة، خشينة 3 دينارات و600 بالنسبة للكيلو، وعندنا من هنا المسكي 3 دينارات و200، الخضراء يعطيه الصحة تعالي قرب لنا في اللفتة الشهرية وهو يعطيه الخدمة مزيانة برشا برشا،
1: عندنا
2: بيبا هكا في المباشر، الخدمة مزيانة نحبهم الناس يبدا ليه السلعة
1: منظمة
2: نحبهم برشا برشا العباد، هذا بيبنا هنا باش نلقاها موجودة 8 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، فما الفراك هذايا باش نلقاها موجودة 4 دينارات و800 بالنسبة للكيلو، عندنا سباخين عندنا يعني الدقلة 10 دينارات و800 بالنسبة للكيلو، ربي يعينك خويا ربي يجيب لك القصة التحية ليك. نزيدو نقدمو شوية هنا نشوفو هنا مثلا رفة البجل ما نعرفش قداش هنا رفة البجل خويا دينار البجل هكا هاو دينار البجل هكا هاو، ونزيدو نقدمو شوية سيناريا قداش عندنا اليوم 2500 بالنسبة للرفة الفول هنا باهي صغير شوية أما باهي يعني تلقاها موجود على دينار و500 بالنسبة دينار و500 بالنسبة للكيلو، برسك الأسعار متقاربة ناجية ما فماش اختلاف كبير، مع تشهد نوعا ما انخفاضات يعني واضحة 12% اللي فيه هنا ما هو 13%، قدر خاص قدر 15% ولا المعدل السنة قدر اليوم 400 مليون بالنسبة للرصة، أنا قاعدين نشوف وقاعدين نصور لكم وكيف كيف قاعدين تسمعوا فينا في المدوشة، قارس هنا خشين تسمعوا باش نلقاها موجود على زوز دينارات 500، كي نعاود نذكر فقوس زوز دينارات 800، قد ايه كيلو قرع؟
3: قرع أحمر؟
2: إيه 2500 بالنسبة قراءة الأحمد، زيد نهزكم هنا قراءة بوتزينة كاليفي بيه زيدة 1780، وعنا هنا بالنسبة للكروم قديه الكروم هنا 2500 بالنسبة للكيلو كما كنا نسمعه مع بعضنا. نزيد نقدمه شوية نشوفه جلدانة، الجلدانة باش نلقاها موجودة على 5 دينارات بالنسبة للكيلو 5 دينار. قولوا القنارية شباب، فات القنارية عسامة، اقرب لي اقرب لي الميكرو اقرب لي، فات القنارية
3: فات
2: هي جملة جملة دانو تفصيلة
3: أرمل
2: ما وقتها وفيه شو؟ وقتها وفيه
3: أكل دخلقات
2: وما دخلقات سريع
3: يعني.
2: جلبانة تمشي خالية تودع ولا؟
3: جاء جلبانة ممكن زيدة تجل كل جمعة الأخرى.
2: الجمعة الأخرى بالنسبة لجلبانة يعطيك الصحة بارك الله فيك. هنا عنا فول هنا موجود الدينار كما قاعدين نشاهدوا مع بعضنا. ندخلوا تويكا ندخلوا تويكا نمشيو نعملوا طلع نزيد نشوفوا شو ما آخر فما تويكا الفريز وفما المشمال زادة فما حديث كبير برشا على هنا مثلا تمصر هنا أخشيد أحسن كاريتين لا عشك يا خد تفرج معي ولا لا نادي تشوف السومة وحدك شن تعدى وقولوا انت بعديك هني فارش في حين مش ناخل فريز موجود على 6 دينارات بالنسبة للكيلو، مش ماش مش نقا موجود على 5 دينارات بالنسبة للكيلو، البوسع اللي نورمال مو من 6 وزيد اهل زيد نستعمل له 4 دينارات بالنسبة للكيلو ورو يتشعب طيبه ما يجيش روش روعيد يا هيد روعيد يا هيد 4 دينارات بالنسبة للكيلو. ندخل تويكا بالنسبة للجزب نزيد نعطيكم أسعار أخرى في المشويات لأنه فما كاليتي أقل شوية موجودة من 3 دينارات 5 دينارات حتى 4 دينارات بالنسبة للكيلو. اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء نعطيكم الأسعار اللي باش نحاول نقربها قدر المستطاع. عندنا هنا بالنسبة للعلوش حليب 68 دينار بالنسبة للكيلو، هضر عجور 48 دينار بالنسبة للكيلو. نزيد نشوفوا لا سخرين وأسعار أخرى بطبيعة الحال هنا وين باش نلقى لحمة الجذب 39 دينار و800 بالنسبة للكيلو، الكوتليت باش نلقاها موجودة 42 دينار و800 بالنسبة للكيلو، القلاية عجول باش نلقاها موجودة على 48 دينار الكيلو. حاب نقدم تحية لخونا الدوكي، كل شيء واضح بالأسعار باللون الأكحل حجم كبير بارك الله فيه ربي يعينه 46 دينار و800 علوش شاي يحضر بها علوش شاي ان شاء الله الجمعة الجاية علوش شاي 46 دينار و800 نمشي نعطيك نادي نزيد نشوفوا اسعار اخرى مثلا تاع علوش خبير خطوك 68
1: 68 اي نعم
2: هذايا
1: بالله زاد معنا شكون زاد؟
2: لا ما باش نقص تو باش نقص باش نقص برشا 64 دينار و800 اللي بحبنا يبيع فيه 64 دينار و800 بالنسبة للكيلو. اوكي باش نحاول نعطيكم كما قلت لك الاسعار اللي موجودة وجاب ربي كل شيء موثق وبالصورة وبالصورة. خذ الهرماش اليوم خذ 8 دينارات بالنسبة للكيلو الهرماش المخلط باش نلقاه موجود 38 دينار و800 بالنسبة للكيلو. هذه اسعار اللحوم الحمراء. نزيدوا نقدموا شوية بالله قد يسوم يا سابق 19 بسوم تيانا العربي هذايا سوم عربي امتيانا في حين بالنسبة للهريسة الشمسي او اخونا صابر سنبع عليه برسة برسة كيفية كيفية اقرب لي دوحة بالسوم العربي وزيزيزونا هات شمو ريحتها ما شاء الله مش نقوها موجودة على 22 دينار 100 جرام لازم تاخد بالمية جرام 150 جرام يعطي جرام 2200 بالنسبة لمية جرام. عندنا الهريسة الكوشة اللي هي الكوشة هي 20 دينار بالنسبة للكيلو اما حارة سيطر ويحكم حارة بلا قديش كيلو احكي مش كيلو نجيب الشيخ عليهم فضل ذكروا بالصغر الكيس حمص بنفة قديش 900 واللوب بنفة قديش 800 فرنك بالنسبة لك عارف كي كيس ترابلسي نادي تقبل
1: ايه ما في الصغر مش ب 900 كيس الحمص
2: ايه انا قدرت بكل بالصغر مش بالصغر
1: بتاع الصغر ما سوم الصغر حكاية اخرى
2: هم تعطيك 500 خمس باخير هم تعطيك 500
1: جيبلها شبعة خمس تتفكروا الصغر الكيس بمية
2: لا هي تفلس بريك بالله سمعنا شوية كالنغمة
4: الربطة من حملة بالربطة
2: عدينا صوتك شوية وعطينا
4: لحنة حملة أخوانا بدينار
2: يا عيني
4: ربطة بدينار
2: يا عيني
4: يا عيني
2: يا يا ليلي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك حط عليك حط عليك شنو انا ما ابي يعني جبناها تو من كل اللحل وبعد ما نعبدوا احنا جبناها تو في المباشر هدئا خصيصا اختنا نادي.
1: عايشك فنان فنان فنان صديقي.
2: هاي خاطر نادي شنو حوالي الدجاج اقرب لهذا الميكرو خلينا خلينا نسمعوا خاطر خويا طافل تو
5: مريض الاوس ولا غلا
2: ايوا كيلو حي قداش؟
5: 1500
2: مذبوح
5: مذبوح 8500 كلام بنت 17500
2: الا الفخار
5: الفخار 11000
2: 12500
5: ايش بدك تعمل؟
2: 17 دينار وسام خويا شو حواله؟
5: والله لا
2: معلم ولا مش معلم؟
5: والله معلم
2: ودي هذاك عليك اخويا نقول له تحيه كبيره برشا ربي يبارك لك يا ربي يبارك يا وسام طب كان نشكر فيك ونقول لك ولدي وانت قاعد هنا ربي يعينك يا اخويا ربي يجيبك قاسم هاي يا سيدي نخدموا تويكا مع الحوت نخدموا معها وعندنا مسكين 5% مش مسكين برشا برشا اسيام ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل زيد دي حسن تنشد خاطر تنشدها شويه ان شاء الله في المستقبل دي حسن هاي يا سيدي هاي الشردينة 6 دينارات و800 بالنسبه للكيلو قال لك الكيلو نص تهزوا ب 10000 اكاهو عندنا زاده بالنسبه هو عندنا اخوه نحاول نقدم شويه قدم شويه هنا بتاع المشي لخشينه هذيك عاد شوي على اللاتشة 7 دينارات ب 800 بالنسبة للكيلو أنا مرجين جيد 12 دينار 800 بالنسبة للكيلو البوري مش نفع 12 دينار 800 مرجين بتاع شربة أنا أقول الكيلو بتاعه موجود على 5 دينارات أما متحب كثير طيب ومقرب شيخ عليه الطير بيه من الوحشة كما قلوا بها أحلى بتاع الحوت عندنا هنا بالنسبة للجرقة المرقية 23 دينار 600 على الكيلو موجودة 22 دينار 800 القرنيط جيد 28 دينار 600 العلوش بحر بالشقة موجود على 22 دينار ب 600 في حين السيليا 25 دينار ب 600 إلا كيلو عندنا الجمبار بالشقة موجود على 24 دينار ب 800 إلا كيلو الشبرين 9 دينارات ب 600 إلا كيلو جمبار خشين 36 دينار ب 800 في حين بالشقة بالنسبة ليه حلوان بالياسين عندنا التريبات اليوم التريبات 38 دينار و 600 كيلو هاي يقول لك التريبات انا اقصد جمبار التريبات انا فرقت انا احضر التقليد قال لك احضر التقليد ورتبتكم من التقليد عندنا بالنسبه هنا بالنسبه للتريليا نتاعنا هذه تاع الزويري 10 دينارات و 800 عندنا جمبار مزيد شويه 16 دينار و 800 و 2 ونص مش نقاه موجوده على 20 دينار عندنا هنا السيدي خشينه هنا 25 دينار و 800 بالنسبه للكيلو نزيد نحاول نقدم شويه نزيد نحاول نقدم شويه نشوف شو قد ايه المقشره هذيك الجمبار مقشره 10 دينارات وعندنا السيدي هنا 36 دينار و 800 بالنسبه للكيلو شنو عندنا اخر زي ما قالكمش حط اخر يكتري هذوما او الشورو او الشورو هنا الشورو باش نلقاه موجود على 7 دينارات و 800 الكيلو يعني الملاحظه في ثلاث حال اللي يسمى فيه في دورة المرشي يتساءل يتساءل كيف وكيف الشاور اليوم والا لا والا ينجم يتساءل هل فما التوت لقيت التوت ولا لقيت الشاور اليوم لقيت التوت ولا لقيت الشاور وكيما شفتوا يعني كل شيء موثق من خلال دورتنا وهذه الاشياء نتاعنا اللي في المباشر اللي شفناها لكم في المباشر بطبيعه الحال يعطيكم الصحه الناس الكل على المتابعه ان شاء الله نتقابلوا في اجواء جديده.
1: ميرسي ميرسي سيفون يعطيك الصحه اجواء حلوه ياسر الاسعار مش مناسبه للجميع مي كل قدير وقدر دروك العاده العشرة و47 دقيقه فاصل صغير ونرجع لكم بسوبر كوليون في عزيزه.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: مرسي عزيزة. دونك في عزيزة اليوم كيما كل يوم فما سوبر كل يوم فما برومو العرض ما يتفلتش حقيقة دايور من الراديو انا ديريكسيون عزيزة وانت امل من الراديو ديريكسيون عزيزة تري بيان. دونك اليوم نبداو بالسوبر كل يوم في عزيزة نلقاو سائل غسيل بالإلى 2 لتر مع سائل غسيل الأواني المعون يعني تغسل الصابون وتغسل المعون كل واحد كل بدون فيه 2 لتر تلقاوهم ب 15990 أكاها والمارك ليلا اللي انتم تحبوها برشا دونك 27% تخفيض. نعاود سائل غسيل بالآلة 2 لتر مع سائل غسيل أواني 2 لتر 15990 بعد ما كانوا ب 21990 فما تخفيض ب 27%. جيو لي جافيل توا تخو 3 لتر جافيل بدون 3 لتر مع 1 لتر غراتوي وتلقاهم ب 3990 في عوض 5390 فما تخفيض ب 26%. يعني 4 الويتر ب 3990. وعنا توا عاد للقضاء على الناموس وعلى الذبان ودارت بدفيوحة ومسكرة وباردة تشريو مبيد حشرات 500 مليليتر ب 4690 بعد ما كان ب 6490 فما تخفيض ب 28%. هذية سوبر كل يوم في عزيزة بالنسبة لليوم الثلاثاء 12 ماي. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. تحية كبيرة لكم. طريق سليمة لكل مستعملي الطريقة.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: يعطيكم صحة شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. في ختام برنامجنا نسلم على مدام سامية أحكيري بن سعيد اللي تهني بنت أختها ملاك شتيوي بالخطوبة تقول نهدي لها أغنية يا دبلة الخطوبة تقول أنا معناتها نحب برشا بنت أختي ونحب برشا الصغيرات ولاد أخوتي ونفرح للفرحة متاعهم. دونك تقول الملاك إن شاء الله ربي يهنيك والعاقبة للفرحة الكبيرة.

قبل اللي قاعد يحضر ولا في استعداد للخطوبة ولا للعرس, إن شاء الله ربي يفرحكم الناس الكل. دونك عيد ميلاد سعيد للفنان يسري مقداد, اليوم يحتفل بعيد ميلاده, نقول له هابي هابي بيرثداي, إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. ألما وسلمى يقولوا لك عيد ميلاد سعيد يا أحلى خال في الدنيا, إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وربي يوفقك في مجالك الفني.

0: كل عام وانتم حيين بألف خير اللي تحتفلوا بعيد ميلادكم اليوم. إن شاء الله ديما فرحانين الناس الكل. إلى ما بقى لي كيمش نقول لكم في الأمان وباي باي.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: Cari.
1: Publicité. انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قل لك كيما لا انتي
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام أسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بايمنت سهلت حياتك إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
2: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك
1: راديو أكسجين فم
0: صوتك بصوت العالي
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين فم بالصوت العالي تحبك
7: زي لو يا دوسان

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: Oxygène.
1: Oxygène. أكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: اخبار أكسجين اف ام.
3: المواد الاخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا افادت المندوبه الجهويه للتربيه ببنزرت السيده هدى شقير ان ولايه بنزرت ستحتضن يوم الاحد المقبل 17 ماي مناظره الكاباس وذلك بمراكز معهد فرحه حشاد ببنزرت واعداديتي الهادي الشاكر وبوغاتفا ببنزرت. وقد ترشح لها 2481 شخص سيجتازون الاختبارات بمعدل حصه اولى من الساعه 9 الى 10 صباحا وحصه ثانيه من الساعه منتصف النهار إلى الساعة 1 ظهرا. وعلى الصعيد الوطني تنطلق صباح اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مقترح قانون ينظم عمل الفنان والمهن الفنية الذي ناقشته لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية بالبرلمان وعقدت بخصوصه عدة جلسات استماع إلى الجهة المبادرة وصولة الإشراف وهيكل المهن الفنية وخبراء في التشريعات الثقافية. ويتكون مقترح القانون من 45 فصلا تم تعديل بعضها على ضوء النقاشات في اللجنة وهو يقدم تعريفا للفنان ولمختلف المهن الفنية ويحدد صفة الفنان المحترف الذي يعمل بغاية ربحية والفنان غير المحترف وحدود علاقته بالمهنة ويفوض إسناد بطاقة الاحتراف إلى وزارة الشؤون الثقافية بعد التشاور مع لجان مختصة من أهل القطاع. كما يشرع المقترح لتنظيم الجانب الاجتماعي للفنان باقتطاع نسبة 5% من مرابحه لفائدة الضمان الاجتماعي ويتعرض أيضا إلى دعم الإنتاج وينظم طريقة تنظيم العروض ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني فتح باب التسجيل الإلكتروني للانتفاع بخط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل وذلك بداية من اليوم 3/12/2026. وأوضحت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض ضمن سياستها الهادفة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي ومزيد تحسين خدماتها ورقمنتها. ويستهدف خط التمويل حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في توسعة أنشطتهم وتوفير رأس المال المتداول عبر توفير آليات وامتيازات تفاضلية للقروض الهادفة إلى تمويل المشاريع. وأضافت الوزارة أن اللجان الفنية المعنية ستعتمد في تقييم الملفات على معايير الجدوى الاقتصادية وديمومة المشاريع مشيرة إلى إمكانية التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل للحصول على معطيات إضافية. قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس الحكم بسنة وثمانية أشهر سجنا في حق مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء اقتحم منزل محامية داخل عمارة واستعمل أغراضها. وقد وجهت إلى المتهم تهم تعلقت بدخول محل مسكن ليلا دون إذن صاحبه باستخدام القوة طبق الفصلين 256 و237 من المجلة الجزائية ودخول التراب التونسي دون وثائق رسمية والإقامة غير شرعية بالبلاد التونسية طبق الفصلين 23 و25 من قانون 1968. هذا ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت بطاقة دع بالسجن في حق المتهم مع إحالته على المجلس الجناحي. وفي أبرز أخبار العالم صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد. وأوضح في منشور عبر منصة إكس إنه خيار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% مطروح، وسيتم بحثه داخل البرلمان إذا تكرر الهجوم الأمريكي على البلاد. وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد في بداية شهر مارس أن إيران لم تكن تقوم بتخصيب اليورانيوم خلال الضربات الأمريكية والصهيونية التي وقعت يوم 28 فيفري المنقضي. نهاية المواد الإخبارية من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
0: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: مع كارت طولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليتس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين ثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في لازم موعد جديد معكم كالعادة من توا حتى الماضي ساعتين ونص. تحية كبيرة الكل مستمعينا اللي سبعفين على 90 على 104.5 على السيت نتاعنا www.radioxygene.tn. مرحبا بالجميع، تحية لكيب الكل اللي موجودة معنا، نسي في الإخراج، تحية ليمو في البرودكسيون، تحية كبيرة العواطف في التنسيق والفجندوبي في رئيس التحرير وحمزة طياشي معكم كوتي ميكرو. 12 ماي 2026، الذكرى 62 الجلاء الزراعي، 12 ماي 1964، واللي هو بيدو العيد الوطني للفلاح. بعد شوية ضيفنا يكون الميداني للذاوي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين، نحكي على وضع الفلاحة في تونس في ذكرى عيدها الوطني، معاناة الفلاحة والفلاحين في تونس، وهذا نعينه فيه كل أسبوع نهار الخميس في موعدنا اللي نحكي فيه على واقع الفلاحة في تونس ومعاناة الفلاحين في تونس، والميدان الذي ضغط عليه السمسرة، ضغط عليه الاحتكار، ضغط عليه الاحتكار اللي خلى اليوم للأسف شديد شوفوا في كل شيء غالي في أسواقنا، من خضر، من غلال، من دواجن، من لحوم بصفة عامة حمراء، سواء أبقار وإلا أغنام، ما خلينا شيء في وضعية عادية. بعد شوية زادة كيف كيف نحكي على مركز تربية الدواجن في رأس العين في ماتر عريضة من العملة تضمن مجموعة من المطالب المهنية، ومهلو الإدارة 10 أيام للتفاوض. بعد شوية ناخذ شكون من عملة اللي باش يعطينا إن شاء الله شنو اللي صاير بالضبط، شنو الوضعية وشنو اللي موجود في العريضة هذه. بعد شوية زادة كيف كيف رانيا لا ترى بس يكون حاضرة معنا في الدورية 31 10 80 90، باش تتفاعلوا معنا تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. طريق السلامه للجميع، سيسو رواحكم، خليكم ديما برونشي معنا على الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، اوكسيجين افهم.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: لازم على
2: كنا متعودين بينا ديما البداية في اللازم لازم تكون بالدورية وتلتحق بينا رانيا الترابلسي. رانيا صباح النور.
3: صباح النور حمزة، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين.
2: تحية ليك رانيا والناس كل اللي تبع فينا وتبع فقرة الدورية. كالعادة اخترت باش تلبي صرخة المواطنين، وإلا المواطنين طلبوك وقالوا لك باش تكون بحذانا، راه عندنا صوت نحب نوصلوه مهنيين كيف كيف، وخاصة زاد حتى فما المرة فما الناس اللي تحوز زاد هي في الشارع، كانت عندها ما يقول وعندها ما تحكي لك. بيان سور رانيا، دونك وين موجودة وشنو هي الحكاية؟
3: اليوم حمزة كما كنت تحكي باش نحكي ونعاودوا نسلطوا الضوء على الإشكالية الكبيرة اللي هي نحكيه على الديفور، نحكيه على ميناء مرسى القديم ببنزرت والوضعية اللي وصل لها الميناء هذايا، وإحنا نعرفوا القيمة التاريخية والقيمة الرمزية متاع البلاصة هذايا، واللي نظرا لموقعها الممتاز وموقعها الاستراتيجي اللي يخلي اليوم تكون الوجهة وقبلة للزوار في ولاية بنزرت بالتحديد. ونعرفوا انه فما قربنا للموسم السياحي والانطلاق للموسم السياحي، لكن اليوم كما تعرفوا انه ديما التساؤلات وديما على طول العام نفس الكلام اللي قاعد تحكي هو الوضعية اللي وصلت لها الجيفور. اليوم كي نحكيوا على الجيفور نحكيوا على وضعية كارثية بيئية، كارثية بامتياز. اليوم لا نحكيوا على المنظر كيفاش ولا الفيوباق في الوضعية متاعهم كله بالوسخ وكله معبي بالأوساخ مختلف أنواعها، سواء البلاستيك سواء حتى المثل اللي مطيشة غاديكا. في جانب آخر زادة نحكيه على الريحة الخائبة اللي قاعدة تخرج من غاديكا، انت تقف حتى دقيقة من زمان تبدأ متعدي من غاديكا ما شاء الله تسمع رواق، مش تسمع تشم تشم، كان جيت تسمع
2: ما تسمع ولا التواي
3: ما تشم ريحة يا حمزة الحقيقة خايبة برشا، وعمال ماشية وتزيد تكون ممكن فما أقلية شوية هكا في الشتاء، لكن يتحرك فيها الماء وتصب المطر تولي الريحة أكثر وأكثر برشا من اللي توا عليها الدنيا، خاطر نعرف احنا توا الدنيا بدات تسخن بشوية بشوية، درجات الحرارة باش ترتفع أكثر وأكثر، باش يكون الوضع خايب برشا وتفهم صعوبة أصلا حتى أنك بتسيقف وتتحرك وتمشي غاديكا. لكن اليوم كما نعرفوا حمزة والتصوير اللي يعرفون كل موجودة في الجيف هو أنه فما برشا محلات تجارية، ناس منتصبين، ريفاست فود، قهاوي، أي برشا حاجات غادي من ريستورانات كل شيء. لكن اليوم تقريبا الوضعية خايبة برشا، يقول لك احنا اليوم الناس قاعدة تجي ليش مش قاعدة تجي في الويكاند، الدنيا ما شاء الله تبارك الله مليانه غادي كم تجمش حتى كيف تتعدى. لكن اليوم يقول لك الاشكال وانه العباد كي تقعد بكيف الحاجه ما تبداش مرتاحه، ما تبداش ما تلقاش يعني الحاجه اللي قاعده تصير اللي تتسوق، وانه البلاصه مزيانه اوكي انا معاكم نتفق معاكم الا شك فيه، هذايا البلاصه مزيانه وجميله فوق ما تتسوق.
2: هذاك لازم تثمينها.
3: ايه
2: على ذاك راني على ذاك قلت لك لازم تثمينها بلاصة مزيانة، ما نقدرش جوست نتكلموا بلاصة مزيانة، ما تشامش كون بلاصة مزيانة والبوبيل مصدى هكاك وزلا كيفاش ومنقوبة من اللوطة، دونك ما تشامش كون مزيانة وعبيت حاطة فضلات منزلية تحت بوبيل متاع في فيو بور وغير وغير، وندخل معك في التفاصيل كل
3: ما تجمش تحكي على الجمالية حمزة وانت الريحة غاديكة تعترق، ما تجمش لعبيت تيق ما تجمش لعبيت تقعد تيكل، عبيت قاعدة تتحرك غاديكة بصعوبة، تلقى الزبلة مطيشة في كل بلاصة، تلقى حتى المحابس اللي محطوطة لو عن ماي باش تعطي حتى جمالية للمكان تلقاها تكسر، تلقاها التراب نتاعها طايح، تلقى في وشها الكلها معبية بالزبلة. ممكن احنا كي نحكيو على الجمالية ونحكيو على السياحة والسياحة الداخلية كنا شفنا حمزة، ولو اني انا ما استغربتش من الزيارة هذه زيارة وزير السياحة كانت الاسبوع الفارط وشفنا زيارته، لكن زيارته كانت جلسة جلسة يعني في الولاية، جلسة عمل في الولاية للوقوف على أشغال المجلس الجاوي للسياحة. يمكن نحكيه على السياحة في ولاية بنزرت، سياحة من برشا نقاط نجم نحكيه فيهم، برشا أماكن جميلة نجم نسلطوا عليها ضوء نجم نخدموا عليهم أكثر نظرا وأنه لموقعها الاستراتيجي. خلينا من الكورنيش ومن شيء صحي، لكن نمشيوا لبلايص أخرى اللي أنت تعرفها حمزة وإحنا نعرفوها، اللي حتى طريقة الوصول لها صعيبة برشا، قياساتها مش مخدومة، كلها ديبيس كلها جيت مستجبولات، مفهميش ما حتى بلا تدل على اليوم وين وإلا كيفاش اليوم التجم تخلط في البحر هذيك ولا تخلط في الغابة هذيك ولا تخلط في المسلك هذيك ولا التجمع السكني هذيك. من برتني قادمة لدينا لو كان تم تصرف إليها، وكنت أنا هكا تمنيت هكا ما نعرفش عليها ما تمنيت، قلت لعلا كي سمعت وشفت اللي كي تنزير السياحة قلت لعلا بس يمشي هكايا ولا قامت تسمعنا خطرح انتجاه قبل بنهارين ما هو يجي، فعنا حكينا على الكورنيش وحكينا على السياحة وحكينا صبعنا على الدي على برشة مواضيع حساسة ومهمة. أنا انتظرت سمعت اللي هو جاي من غدوة بش يجي وكل شيء، أنا قلت لعلا بش انتي طلع على البلايس اللي قلنا عليهم بش انتي البلايس أخرين يكتشفهم ويشوفهم، يلقلنيش حل مثلا في كبسيرات، يلقلنيش حل في الكرة كنتانا في اللاجرات، يلقلنيش حل في رسجة، يلقلنيش حل في الحويجات، يلقلنيش حل في درجلة في الكواس متاحة وإلى خلقه بنتميلك للصبايا. مثل اليوم كتجي تشوف تلقى جالسة تعمله وتقرأ المكتوب رو في هذا الكل، أنا نقول وإنه اللي تكتب بيتطبق وإلا ليه رو ما حسيش إنه نقرأ جريدة نعدي ساعة وأنا نقرأ
2: ليه فاهمك، لكن ومهم تون يا رانيا خليني نتفاعل معك في النقطة ذي، معناتها أنه كي جاي سيد وزير السياحة في الأخر شنو المخرج اللي تخرجنا بيهم ما نفهمتش، خاطر في الأخر حكينا على اللي قالوا سيد الرئيس كي جاي القرية السياحية القرية متاع الفخار في في في سجنان، دونك هذه توصية رئيس جمهوري، دونك هذا من المفروض رانا تلقنا فيه عنا مدة تو ما نعرفش وين وصلنا بالضبط، اللي هو تم التخصيص العقار متاع القرية الحيرة في سجنين ما نعرفش وين وصلنا بالضبط، هذا اللي ننتظروا فيه. اوكي
3: لي كومبوزون تاع على المارينا،
2: خليني ساعه لحظه قبل مارينا خليني ساعه في سجنين انا نحكي على القريه الحرفيه ذي اللي تو الزلمه ما قدمناش فيها ريالمو، لكن انا نستناه وان شاء الله يكون كل شيء على احسن ما يرام، ونحكي على 10 اكشيك نموذجيه لفادي 30 حرفيه في سجنين ان شاء الله. وتذكر راني كي جبناهم بحنا وفخاره ما قدامنا في اللايف ديجا في الطاوله يثبت على الشيء هذا اللي قال لك اللي يحكي هنا السيد الرئيس الكلو، لكن من بعد رانا قاعدين لتو مازلنا ما فما حتى شيء، وريال مورا وفما برشا سماسره وبرشا ناس دخلت لنا على الخط وقال عبارة تاخذنا في فلوسنا، دونك ان شاء الله نتحركوا معاهم بالقدي بالقدي. حكايه ولي بنزرت على استئناف مشروع مارينا، تمنيت انه السيد الوالي يحكي على استئناف، كي نقول مشروع مارينا راهو البورتو كي كامل عنده مده، لكن راني تحكي على استئناف البطيمه ولا استئناف المركب السكني اللي يمكن كمدينه ما بش يزيدها شيء باستثناء الجماليه بطبيعه حق الناس اللي شريت لي زابارتمون نتاعها باش تكون لي زابارتمون نتاعها حاضره ويسكنوا فيها، لكن راهي ماهيش باش تزيد حاجه كبيره ابار الجماليه. اوكي لكن احنا تمنينا انه السيد الوالي وسيد وزير السياحه يحكيونا على الارض الكبيره نتاع البلاج شنو باش تعملوا لنا فيها، وهيك اللي بالحق باش تقلب لنا بلاد كامله، لانه كي تحكي على مارينا حمامات، مارينا سيدي بوسعيد، مارينا قمرت، مارينا على جربة، أي مارينا موجودة في البلاد مستير كيف راه تحكي على بورت وتحكي على دي ريستوران وقهاوي محيطة بالبورت اللي باش تزيد تزينه. دونك أنا كي عامل لي بورت باش نحطوا فيه يخوت ودرا شنو اللي زدتوا لي انا كبلاد كحركه اقتصاديه ما زدتني حتى شيء. بار كونتر كي تعطي شانس للناس المواطنين على العمل والناس تحب تستثمر وتخدم انك الارض نتاع على بلاج تردها دي ريستوران وقهاوي وتعطيهم دي ريستوران، كي نحكي ريستوران معناتها ريستوران محترم مش نصبه باش نبيعوا فيها شويه ملاوي مع احترامي للي بيعوا في الملاوي. دونك كوقت نحكي ولا بلاج الكل منظره خايب عباره غابه ناقصها كان الشجر راني معناتها تراب غبابر صحيح من الطرف للحرف معناتها من دار المهندسين حتىش للسبورنوتيك للسبورنوتيك مش حتى الولايه ما فيه ما يترى. دونك هذا تمنينا انه سيد وزير السياحه يحكينا على البوان ذي. اثنين كي نجي تو للفيوبور ما فهم شيء رانيا معناتها كي تحكي لي على الفيوبول هنا
3: تقولي كلمه كان تثمين
2: لا واش قالوا تثمين المرسى القديم من خلال القضاء في مرحلة أولى على الانتصاب الفوضوي عبر توفير فضاء بالتنسيق مع بلدية بنزرت مشكورة لاستيعاب المنتصبين والناشطين في مجال الخضر والغلال. أوكي بما سيمكن من الانطلاق في المرحلة الثانية والرئيسية مشنية ما نعرفوش لحسن حوكمة هذا الفضاء الخصوصي والمميز بالجهة وكل البلاد كيف ما نعرفوش، نحكي على بلاغ الرسمي متاع ولاية بنزرت. دونك المرحلة الثانية شنو عنوانها؟ المرحلة الأولى القضاء على الانتصاب الفوضوي، المرحلة الثانية شنو عنوانها؟ هو حسن حوكمة شنو هي الانطلاق في المرحلة الثانية والرئيسية لحسن حوكمة هذا الفضاء الخصوصي والمميز بالجهة. معناتها يا سيد الوالي يا سيد وزير السياح شنو باش تعملونا في الفيوبور؟ حسن الحوكمة ذين تاع الفضاء ما فهمناهاش راهو يودي الفيوبور يعاني
3: الفضاء يحكيوا عليه تحكيوا على سوق الصدقاوي
2: لا لا لا خليني في الفيوبور هما بتتر يحكيوا على المحيط نتاع الانتصاب وكل حاجات اوكي خلينا من هيك الفيوبور بيدو بيدو البسال بس الحوض او بالعربية الحوض الحوض قبل ما تنظم في المحيط احكي لي على الحوض احكي لي على هذه القصيبه اللي عانيه في الروائح احكي لي على الناس اللي عندها حوالتها الكل وقاويها ورستورانات على الفيوبور اللي عانيه في الروائح احكي لي على اولاد المدينه اللي عانيه في الروائح احكي لي على هيكم احكي لي على الليسي فرانكو راب اللي ناس تعاني في الروائح دونك هذوكم نحب انا الساعه شنو باش نعملوا للحوض للبسان خاطر مالو ناس يصب فيه الفضلات كل فيه الماء رخ بطبيعه نقص من عند ربي عوامل طبيعيه زاد كشفنا وضحنا قدام سالت سفيقس وقدام البطو غادي قاعدين نراو في كل شيء كيفاش الخمج والغرم حشيك وما فما ما يترى دونك اعطيني غادي نحب قول لي شنو نجمو نعملو غادي باش نجم انا كمواطن نكون فاهم الصوره لكن انه جي سيد وزير السياح وما با يعمل زياره الفيوبور ما با يشوف لنا الفيوبور ونقعدوا في الولايه نقولوها باش نعملوا وباش نعملوا وباش نعملوا ريال مو السطرين اللي تكتبوا على الفيوبور يا رانيا ما زادوا شيء صديقتي ما نعرفش شنو باش يصير في المستقبل الفيوبور معناتها
3: تقول لي باش نكمل وهو
2: مسالك
3: وهو
2: كذي
3: وهو
2: تسميل للصورة
3: البلاد
2: الفرنسية لا اكيد هذاك الكل هذاك الكل مطلوب مطلوب بالعكس انا ذاك نشجعه هذاك مطلوب لانه حق المعتمديات الكل ديفلوبيو من غير الملح السجنين بنزرت نحبوا نديفلوبيوها لليوم ما حبوش يقولوا لنا سياحيه ولا مش سياحيه فسرونا خاطر عندنا اسئله نطرحوا فيها لتو فهمناها تعتبروا فيها سياحيه ولا مش سياحيه كان تعتبروا فيها سياحيه قولوا لي شنو هي مقاومه السياحه في ولايه بنزرت مالجري المناظر الخلابه اللي فيها وبحورات او شواطئ او من
3: ماهيش مستغله ماهيش مستغله في السياحيه
2: بالكبير زكتمو دونك فسروا لنا شنو
3: تحكي لي على بحورات اليوم مكياج ولا سيس باش يدخلوها ما فماش طريق باش تدخل لها على انه سياحه تحكي وانت بالضبط قادر تحولها الى اول قطب سياحي موجود فيه في تونس انا راني مقاحه الاستراتيجي على انه سياحه تحكي اذا كانت اليوم الناس مساكنين اللي بحذا البحورات والمسكن القرى الصغيرة ما يش نقل كيفاش توصل للديارة وما عنديش حتى ماء في الديارة وما عنديش حتى الضوء للديارة كنت على مسكن على بيت باش يوصلني إلى البحر راهو فضيحة راهو كي نحكيو على بحورات موجودة من أقوى وأجمل وأزين شنو تحبوه الكل موجود راه تلقى الظل وغابة وبحر وتلقى الحجر وتلقى كل شيء موجود وزيد البحورات في وسط الغابات تقلها في وسط غابة هذا الكل وين هي راه سهلة مسكينة الشخص
2: دونك دونك باش نحكيوا على الفيبور يا رانيا قبل تثمين محيط المرسى القديم هي تنثمنوا البسان تاع اللوطة ونحكيوا عليه وننظموه اللوطة وبعد يعمل الله تنحكيوا على البقية الكل لحد الان مازلنا للاسف لا عند لا من عند الولاية لا من عند وزارة السياحة ولا من عند وكالة التهيئة والتهذيب للشريط الساحلي لتو خذينا رؤية واضحة وتصور واضح شنو باش يتعمل في البسان نتاع لو فيوبور مع الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيه رانيا اللي ظهري ما نسحقش نوري الحد في بنزرت لانه ابناء ولاد بنزرت الكل وضيوف تو فتنا الابناء حتى ضيوف ولاد بنزرت اول رمارك يعملوا لي اصحابي انا كي نبدا في ولاية اخرى يقولوا لي بالله الفيوبور في وسط البلاد مازال هو بيدو مازال بنفس المنظر بنفس الخماج اللي فيه بنفس الريحه اللي فيه بنفس الزيكوات اللي تصب غادي بالدبابز الموحه غادي شويه من الله وشويه من عبد الله شويه من من من, من الاداره التونسيه للتوله وضحت لنا شنو رؤيتها وتصورتها تصورها للفيوبور وشويه من المواطن اونتر بارونتيز سامحوني في الكلمه الخامج نستعمل ديمو ونعرف برشا ناس ما يحبوهمش لكن راهم يشوكيو صحيح ما فماش منفيق على رواحنا خاطر راهو صحيت بتاتر تقولي في راديو ما تقالش هيك هو ما عنديش تفصيل اخر تعبنا في بنزرت رانا تعبنا سورتو من وضعيه الفيوبور عند المواطن في تعامله كيفاش ما فما حتى الطرف مسؤوليه يلوح ديريكت في البحر تقام شنو هما في الاخر تقام وشكاير تاع ساندويتشات وراكم تاع ساندويتشات وقبليات وكذا معناتها المسؤول المواطن قبل ما نحكي على المسؤول والاداره وكذا المواطن ساعة هو السبب في الخميجه اللي فما لكن لحد الان مازالوا ما عطاونيش الرؤيه الواضحه اللي للاسف يا رانيا ما نزلنا ماناش فاهمين وين نحبوا نزلوا فيوبور اما كي تقولي ننظف المحيط وانتصاب وكذا ذاك الكل راه نجموا ننظفوه بعد ما نظفوا البسان
3: احنا حاسسنا بالعمق بالعمق احنا حاسسنا بالريحه اللي قاعده تسمى ديك تتنحى حسنا بتنظيف كامل. نعاودوا نرجعوا الحقيقه ديك هذيك على خاطر ديك راهي من اقوى الوجهات اللي موجوده ومن اقوى البلايص اللي موجوده. علاش اليوم تقعد هكيك وقاعده راهي الوضع مش متعثر عام بعد عام؟ راه مانيش نحكيو على انه العام هذايا نقضنا شنو نجمو ننقضوا بدلنا شويه، لا لا قاعد نفس الحال علينا ولا مش متعثر اكثر. ممكن هنا كان نحكيو على السياحه والسياحه الداخليه، دونك لهنا القيد بس انه اليوم نسوقوا شويه ونحاولوا انه مش تحاولوا، هو لازمكم تلقاو حل جذري وعاجل بس انه اليوم ترجع الحياه لميناء مرسى القديم بالزفه.
2: شكرا يا رانيا، يعطيك الصحه، تحيه كبيره كل مستمعينا وناسنا وهالينا في بنزرت بيان سور، وناس اللي تسكن في محيط المرسى القديم، اللي كل مواطن في بنزرت يتكلم عليه بغيره كبيره لانه بوجاعه كبيره راهو في الوضعيه اللي قال اليها المرسى القديم في بنزرت. وللاسف لحد الان ماناش قاعدين نشوفوا في مشروع واضح، نحسوا كانوا ناس كل دور دور دور دور ونتكلموا في الاحواز الكل ولا المحيط الكل نتاع المرسى الا البسام بيدو، الحوض بيدو اللي كاري في وضعيته اليوم كارثية، وزدنا مارينا سكرنا عليه، هو بطبيعة الكورون ما يتحركش برشا في وسط الباسان، وزدنا سكرنا عليه بمارينا تو زدنا خنقناه حسب المختصين يقولوا لي الماء تقريبا راكد ولا اليوم في المرسى القديم مع الخمجة ذاك الكل مانيش عارف شنو اخرتها. على كل مازال نتواصل معكم في لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا. بعد شوي نزلكم الماطر راس العين شنو صاير في مركز تربيه الدواجن، خليكم ديما برونشي على الاذاعه الاولى في اقليم الشمال اوكسجين اف ام.
1: لازم على اوكسجين اف ام. اوكسجين اف ام.
4: ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
5: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزرت تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش منطوة من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزرت. تكلمون على 29 042 249.
6: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
7: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملا كلمونا على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار
4: أكسجين فام. الموعد الأخبار على أكسجين فام. مرحبا. على الصعيد الجهوية، فادت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت السيدة هدى شقير أن ولاية بنزرت ستحتضن يوم الأحد المقبل 17 مايو الجري منظرة الكباسة، ذلك بمراكز معهد فرحات حشاد ببنزرت وإعداديتي الهادي شاكر وبوغطفة ببنزرت، وقد ترشح لها 2481 شخصا سيجتازون الاختبارات بمعدل حصة أولى من الساعة 9 إلى 10 صباحا، وحصة الثانية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 1 ظهرا. في إطار الاستعداد الجيد لموسم الحصاد وضمان أوفر سبل النجاح، انطلق اليوم الإعلامي والتخصيصي لفائدة المهنيين حول تعديل آلات الحصاد بمنطقة المبطوح في مستودع سميرة ترودية، مع العلم أن دعوة مفتوحة لأصحاب آلات الحصاد وفلاحي الزراعات الكبرى وكل المهتمين بالقطاع الفلاحية، وذلك من تنظيم الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بأوتيك بالتعاون مع المركز القطاعي للتكوين في الأرية الفلاحية بجوجار الفحص، ووفق ما أفاد به نص البلاغ. تحتضن معتمدية غزالة من 15 إلى 17 مايو 2026 فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الذاكرة والتراث بغزالة، وذلك ضمن فعاليات الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة بتنظيم مشترك بين دار الثقافة غزالة وعدد من الهياكل المحلية. هذا ويذكر أن هذه التظاهرة الثقافية تقام بالشراكة مع معتمدية غزالة وبلدية غزالة والمكتبة العمومية بغزالة ودار الشباب غزالة ومعهد غزالة في إطار تثمين الموروث الثقافي والمعماري للمنطقة وربط الناشئة بتاريخها وهويتها، حسب مرسلة خالد الهذلية. على الصعيد الوطني، شاركت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي. وكان في استقبالها وفق بلاغ لرئاسة الحكومة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، وافتتحت أشغال القمة بكلمة لرئيس جمهورية كينيا ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الاتحاد الأفريقي. وتؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أيام 10 و11 و12 مايو 2026 زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني فتح باب التسجيل الإلكتروني للانتفاع بخط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 12 مايو 2026. وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني وفق بلاغ صادر عنها أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض ضمن سياستها الهادفة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي ومزيد تحسين خدماتها ورقمنتها. ويستهدف خط التمويل حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في توسعة أنشطتهم وتوفير رأس مال المتداول عبر توفير آليات وامتيازات تفاضلية للقروض الهادفة إلى تمويل المشاريع. وأضافت الوزارة أن اللجان الفنية المعنية ستعتمد في تقييم الملفات على معايير الجدوى الاقتصادية وديمومة المشاريع، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل للحصول على معطيات إضافية. في أبرز أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري حاولوا الدخول للكويت بحرا للقيام بأعمال عدائية حسب نص البلاغة. وقالت وزارة الداخلية الكويتية أن المتسللين إلى أراضي الكويت اعترفوا أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيرانية، وأضافت بأنهم اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. وأفادت الداخلية الكويتية بأن المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية، ما تسبب بإصابة أحد منتسبيها وفرار اثنين من العناصر المتسللة. من جهتها أدنت الخارجية الكويتية قيام الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وطلبت إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمنت لكم عوطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فلازم لازم. مرحبا بالجميع. جورج وسوف يوصلنا حتى المساعه 41 دقيقه. نحكي على مركز تربيه الدواجن في راس العين. عريضه من العامله تضمن مجموعه من المطالب المهنيه، وامل الاداره 10 ايام للتفاوض. محمد علي الزغبي عون صيانه بمركز تربيه الدواجن حاضر معنا باش ناخذوا معه كل التفاصيل، نفهموا معه كل التوضيحات وليش وصلنا للوضعيه هذه العريضه وكل تفاصيلها. كما قلنا عند محمد علي. محمد علي صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير. مرحبا يا اخوي الغالي.
0: شنو احوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو اللي خليكم توصلوا للعريضه هذه، توصلوا للمطالب هذوما؟ امهال الاداره 10 ايام باش تتفاوض معاكم. شنو اللي خلينا وصلنا للوضعيه هذه في مركز تربيه الدواجن سي محمد علي؟
1: احنا كعمال وقع امتدادنا بعقود محدده المده غير قابله للتجديد.
0: واضح.
1: باش نشغلوا اشغال فلاحيه مختلفه حسب ما مكتوب في العقد. الواقع انه نشغلوا في غطات قاره، صيانه واداره وسياقه وكذا. العقود نتاعنا وفات.
0: شنو المقصود باشغال فلاحيه مختلفه في الكونترا؟
1: على اساس سيزوني، موسمي، عامل موسمي.
0: اوكي.
1: تخدم مده ومن بعد كنت يقول لك سامحني برك. في الواقع احنا نخدموا في خطط قاره ماهيش موسميه. العقود نتاعنا وفات تويكا عندها شهرين ونص، شهرين، شهر ونص، كل واحد واللي طام فيها.
0: قد ايه عندكم اللي تم انتدابكم؟
1: انا واحد ندخل في اكتوبر 2025، الكونترا نتاعي وفين نهار 28 فيفري 2026.
0: باهي.
1: غيري انا في الخدمه فمش يكون عنده عامين تاني، فمش يكون عنده ثلاث سنين، عرفت شنيك الكونترا يوفى ويعاودوا له ويوفى ويعاودوا له. باهي. اللي صار انه في الوفات كونترات نتاعنا المره هذيا بقينا نخدموا بلاش كونترا. كيف انا واحد من الناس من نهار 28 فيفري اليوم هذا نخدم من غير كونترا. في زاد اصحابي معناتها زملائي خدمه كيف كيف. اللي صار انه الاسبوع التالي بريت اسبوع اسبوع وشويه جمعه وشوي جاتنا الاداره وجابت لنا عقود جديده محدده المده غير قابله للتجديد كالعاده، التاريخ قديم، وقالوا لنا يتصحوا يبنوا معاكم العلاقه الشغليه ونستعملوا مثلا نجيبوا عاد المنفذ والقوه العامه ونخرجوكم من المعقد. احنا تمسكنا كعمال حقنا في تطبيق القانون لا اكثر لا اقل.
0: اللي هو؟
1: اللي هو الترسيم الفوري موجب القانون تطبيقا للقانون 9 لسنه 2025.
0: نفهم جوست الوضعية سي محمد علي وبعد نرجع للمطالب نتاعكم. هو يقول لك راني انا مصح معك كونترا لمدة معينة غير قابلة للتجديد، يقول لك فات المدة نجم نستغنى عليك.
1: هذاك توفى المدة نجم تستغنى علي. المدة نتاعي وفات عندها تو شهرين التالي والعلاقة الشغلية استمرت بعد ما وفات العقود هذيك وقاعدين نخلصوا وسيناسة نتاعنا قاعد يتطبع عادي. معناتها العلاقة الشغلية استمرت بعد انتهاء العقد المحدد المدة الغير قابل للتجديد. القانون هنا يقول انه العقد يولي يتحول آليا العقد غير محدد المدة ويعتبر العامل مرسما بقوة القانون.
0: اذا ما جيتش قلت له في كل شيء تقصد ربع على روحك.
1: صحي.
0: ولا ما جددتلوش في الدات هذاك معناتها.
1: يعطيك
0: الصحة. هو في الدات هذاك شنو اللي صار سي محمد علي؟
1: ما صار حتى شيء، قاعدين نخدم روحنا عادي.
0: ما جاوش قالوا لكم كونترا وفي ولا حاجة.
1: ما قالوا لنا حتى شيء. نخدم روحنا عادي، نخلصوا عادي، باركنزين احنا نخلصوا، كل كنزه تقبلنا في الكنزه نتاعنا عادي، نقوموا بواجباتنا عاديه، نخدموا روحنا، نكونتيو كل يوم نخلو نخدموا، ما صارش حتى كونتاكت بينا احنا والاداره ولا قالوا لنا مثل راهو اللي كونترا نتاعكم وفي هو الا راهو جمله. جمله.
0: واضح.
1: باهي. اللي صار انه كيف ما قلت لك في البريود الاخرانيه هذه كنا حكيت 10 ايام التالي اقل شويه، جات الاداره وعاود جابت لنا عقود اخرين. محدد في المدة غير قابلة للتجديد، التاريخ قديم، معناتها التاريخ فيها
0: التاريخ اللي وفي فيه الكونترا القديم.
1: اي احنا معناتها اللي كونترا اللي جاونا فيهم التاريخ تاع 1 ابريل ويكون اللي كونترا هذوك معناتها كي عيطونا باش يمدوهم لنا عيطونا لو 28 يظهر لي ولا هو
0: اللي اي يعني تقصد الكونترا اللي الدات اللي وفات فيه كونترا توك القديم؟
1: لا انا واحد من الكونترا نتاعي يكون نهار 28 فيفري.
0: فهمتك، يعني عباره من 28 فيفري ل 1 افريل تعديت خدمه هذيك على روحها في من غير عقد.
1: انا التو مازلت من غير عقد.
0: فهمتك فهمتك فهمتك.
1: اها. التو من 28 افريل باليوم 11 يظهر لي 100 ولا 12 ماي الا 11 ماي تجيك هو باليوم انا نخدم بلاش عقد.
0: اها.
1: اللي صار انه احنا في ولد فيها عقود كيف الحكاوي يحبوا معنا ينحوا لنا حقنا في الترسيم، قدمنا عريضه في مطالب مهنيه. حطينا فيها النصوص القانونيه اللي نرتكزوا عليها في المطالب نتاعنا بالترسيم الفوري، فهمتني؟ وقدمناها للاداره نتاعنا انا واخدين فيها هذه شات
2: ايوه
1: وقاعدين نستنوا في القرار باش تاخذوا في السلطه سلطه الاشراف ولا الاداره العامه ولا معناتها الجهه المسؤوله على القرار ما رانا الا انه تتمارس علينا ضغوطات اليوم هدايا يتصحح ينطردك
2: فهمتك
1: يتصحح ينجيبك عاد المنفذ ونعمل معاك علاقه شغليه يتصحح المهم لازمك تصح من الاخر
2: قداش قداش عندها الحكايه تو؟
1: هو عندنا تريس جمعه ونص كيك ونحن نتعرضوا للضغوطات هذه
2: وقداش من واحد عندهم كل في كل؟
1: اللي بقينا متمسكين بحقنا في الترسيم وتطبيق القانون 8 عمال لقينا فما شكون دخل التهديد ومشى صح وفما شكون يجهل بالقانون قبل ومشى صح وفما حاله كل انسان والحاله نتاعو اما بالنسبه للعمال اللي متمسكين بتطبيق القانون هم 8 عمال تو لقينا.
2: واضح دونك انتوما بالنسبه ليكم تعتبروا انه دونك ما جددناش خويا راهو ترسمونا ونعتبروا انه العقد نتاعنا يولي مفتوح
1: معناها. يولي غير موحد بالمده معناتها بصفه اليه. هذه حسب قراءتنا احنا للقانون.
2: واضح.
1: سواء القانون القديم ولا القانون الجديد.
2: بالضبط شنو شنو الخطوات الممكنة معناتها ولا شنو اللي بالضبط كنت تخبوا فيه باش تعملوه سي محمد داري بيسك كما قلت لي راسلتوا الإدارة قلت ما فما حتى فعل.
1: بالنسبة لنا احنا كعمار عندنا الإجراءات القانونية نتاعنا اللي نجموا ناخذوها اللي يضمنها لنا الدستور يضمنها لنا قانون الشغل اللي هي عندنا من حقنا نمشوا في إضراب مفتوح نجموا في إضراب حضوري نجموا معناتها عندنا برشا إجراءات نجموا ناخذوها مثلنا عندنا حسن النية في الإدارة نتاعنا باش إنه نلقوا الحل وتتسوى الوضعية قبل ما تشوف الأجيال هذيك وهذه الحاجة اللي معولين عليها إحنا كعمال.
2: واضح شنو الرسالة نتاعكم سي محمد علي؟
1: الرسالة نتاعنا إنه يطبقوا القانون.
2: الإدارة الكل تحكي كي تقول الإدارة ما تفاعلتش معانا سي محمد علي تحكي على في ماطر في المركز تربية الدواجن ولا تحكي حتى على مستوى مركزي في تونس العاصمة؟
1: نحكي بصفة عامة.
2: اوكي خاطر انتم لهنا في كراف المطلب قدامي مبعوث للمدير العام ديوان الاراضي الدوليه رئيس الوحده المحليه التفقديه الشغل عديد الاطراف بالطبيعه باش تكون موجوده في في في الموضوع دونك شكون اللي مازال ما تفاعلش معكم الكل تحكي على حاجتك
1: بالنسبه لنا احنا كعمال ما حتى اللقاءات اللي صارت كلها صارت لقاءات ماهيش رسميه
2: اها
1: معناتها نحيل منها الصفه الرسميه كل مسؤول يجيك يقول لك راني انا ما عنديش سلطه القرار وما نجمش نوعدك

0: نذكر انه معنا محمد علي الزغبي اللي هو عون صيانه بمركز تربيه الدواجن في راس العين في مطر. تفضل سي محمد علي.
1: امتلكنا كل سلطه الاشراف مش انها تخضر الوضعيه نتاعنا ويطبق القانون لا اكثر لا اقل. طبق القانون الناس الكل تمشي فرحانه بقدره الله.
0: واضح. شكرا لك سي محمد علي يعطيك الصحة. تحية كبيرة ليك وتحية لكل العملاء والأعوان والمسؤولين في مركز تربية الدواجن في راس العين في ماطر. كما سمعتوا خدم عاملين عريضة 8 من الناس تقريبا عاملين عريضة منهم سيد محمد علي الزغبي العون الصيانة في مركز تربية الدواجن طالبين ترسيمهم وتسوية وضعيتهم لأنه قلك عملنا عقد والعقد وفي وما عاودتوش جددتوهن وبعد مدة جيتونا مديتونا عقد آخر محدد لمدة زادة كيف كيف اللي هو حسب القانون اللي هو يقولوا يحبوا تطبيقه القانون 9 لسنة 2025 بتاع منع المناولة اللي يقول عندك الحق في كونترا مدة 6 سنين قبل 6 شهور قبل تجديد مرة واحدة دونك ما عندكمش حق تعودوا تجددوا هنا مرة أخرى وآليا احنا نكونوا مرسمين. هذه قراءتهم. إدارة مركز تربية الدواجن الفضاء مفتوح لكم إذا تحبوا تدخلوا وتتفاعلوا مرحبا لأنه احنا ما تحصلنا على حتى مسؤول باش نجموا نسمعوا وجهة نظر نتاعو. دونك المجال مفتوح لكم كالعادة والفضاء لكم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع. مازلنا متواصلين معاكم. فلازم تونس اليوم تحيي الذكرى 62 للجلاء الزراعي والعيد الوطني للفلاحة والفلاحين في وضع متخبط غامض ضبابي بالنسبة لهم مقلق مزعج خايفين على مستقبل الفلاحة في تونس ويطالبوا بعديد الإصلاحات اللي قاعدنا نسمعوا فيها ديما من عند سلطة الإشراف والسلطات المتعاقبة لكن ريالمون سور تيران ما زالت كل شيء غالي بالنسبة للمواطن التونسي. نحكي في هذا الكل بعد شوية مع ضيفنا الميداني الضاوي رئيس نقابة الوطنية الفلاحين. مرحبا بالجميع.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: اوكسيجين افان. اوكسيجين افان اسي ماكو لازم لازم. مرحبا بالجميع. نحكي على 62 سنه من الجراء الزراعي. تونس اليوم تحيي اليوم والعيد الوطني للفلاحه في مرحله حساسه، مرحله حاسمه من اجل السياده الوطنيه على مستوى الاستقلال الغذائي والزراعي نتاعنا. اسكو اليوم الوضعيه المترجيه للفلاح والا للفلاحه، وضع الفلاحي في تونس والتشكيات المتواصله اليوم والمطالب المتواصله للفلاحه بالاصلاح، اسكو قاعدين نلقاو في اذان صاغيه؟ اسكو اليوم كي سلطات الاشراف متعاقبه قاعده تتكلم على اصلاح كبير للقطاع الفلاحي، ماشيه فيه ولا مش ماشيه فيه؟ على كل تونس اليوم في الذكرى 62 للجلاء الزراعي والعيد الوطني للفلاحه مع قطاع فلاحي يعاني. حاضر معنا رئيس النقابه الوطنيه للفلاحين سيد ميداني الضاوي، نحاول ناخذ معك كل التفاصيل والتوضيحات. سي ميداني صباح النور، مرحبا بك.
2: اهلا بك، مرحبا ومرحبا بكافه مستمعي اوكسجين
1: اف ام. مرحبا بك سي ميداني، ونحكي اليوم على الوضع الفلاحي في تونس في اليوم الوطني ولا العيد الوطني للفلاحه في يوم الجلاء الزراعي والذكرى 62 للجلاء الزراعي. شنو وضعنا اليوم؟ شنو قاعدين نقدموا بلغه اخرى؟ السؤال المطروح، انت تعرف انه في ذات اكسجين عندنا حصه خاصه اسبوعيه نتناولوا فيها واقع الفلاحه في تونس، وكل اسبوع تقريبا التذمرات هي بدا قاعده تكر في كل القطاعات، خضر، غلال، لحوم، دواجن. قاعدين نقدموا نحو الاصلاح ولا لا سي ميداني؟
2: اولا تخليدا للذكرى 62 للجلاء الزراعي، انا من موقعي احيي كل مزارعين ومزارعات وكل فلاحي وفلاحات تونس، ولهنا معناتها ننتقلوا برأينا حول مناسبة العيد الجلاء الزراعي. شوف الجلاء الزراعي راهو كي تعمل عملات رجال وعملات نساء، ومعناتها خرجت به إلى دوائر الاستقلال، وبالتالي معناتها من دوائر الاستقلال إلى دوائر الانتاج، وحافظت على البلاد وخرجت البلاد نساء ورجال. ولهنا يطرح السؤال، أين نحن من أهل العزائم؟ تلك العزائم اللي هي تحطت، مانيش نحكي على المنتجين، نحكي على أهل القرار اللي بناوا الدولة اللي معناتها كانت ليد في ليد، وبنينا الدولة ووصلناها إلى مركز معين، وإلى أنه في عديد المناسبات عملنا فوائد في عدة قطاعات في المجال الفلاحي. بقى باش نكونوا معناتها ديما فسحة الأمل تكون موجودة، احنا ديما نطالب ونقولوا يجب ان نخرج من دوائر يعني التشخيص وندخل مدن الفعل. هذا هو ما هو مطلوب، باش ما نبقوش نكرر كما ذكرت سيادتك، نكرر في نفس الحديث وفي نفس معناتها السيناريوهات نتاع التشخيص. يزينا التشخيص، نعرفوا عنا مشاكل، فهمتني؟ اولا اول مشكل يعاني منه القطاع الفلاحي انه احنا ما عندناش خطط استباقيه لحدث قد يحدث في اي قطاع. احنا ندخل الموسم ثم نبدو يعني نحاول ان نعمل حلول، هكاك فيها في حلول ترقيعيه، والحلول الترقيعيه تنجم تكون فيها اخطاء، ولكن الاخطاء ديما الضريبه يهزها الفلاح.
1: قاعدين سي ميداني كل عام تقريبا نلقاو في نفس الاشكاليات، وكل عام نحكي على نفس الاشكاليات. يبدا الموسم الفلاحي ما عندنا مشكله نتاع مونيتر، عندنا مشكله نتاع حبوب، عندنا مشكله نتاع اسمده، عندنا مشكله نتاع ادويه، ومن بعد في وسط الموسم تحاول السلطه في ريا مزور انه تريكوبيري وتخلط تباعا. دونك ديما لهنا السؤال يطرح نفسه، حتى انسان مخاطي قطاع الفلاحي يقول علاش مش من تعضوش من الدروس، علاش مش من الصيف نبدا من حضرين رواحنا؟ الوغ كو في الاثناء تسمع السلطه تقول لك، ولا سلطه الاشراف معناتها وزاره الفلاحه تقول لك عندنا استراتيجيه وطنيه، ريالمون نلقاو روحنا بنفس التشكيات بنفس المعاناه، نوصلوا للصيف للحصاد واحنا بنفس الاشكاليات، بعد نقولوا موسم ناجح وربلوت سي ميداني، وهذه سنوات تو نعيشوا فيها من الثوره لتو.
2: شوف كي نحكوا على الزراعه ونحكوا على الفلاحه يعني نحكوا على الانتاج النباتي. احنا المشكل وين اساسا وتحديدا؟ عندنا مشكل في الانتاج النباتي. بما يعني الانتاج النباتي راه مش اسم، الانتاج النباتي راه عنده يعني كل الظروف بما فيهم حمايه النبته من البذره حتى الى دوائر الانتاج حتى للي معناتها المحصول. لهنا هذه هي الاحاطه وين تصير، هل أنه إحنا نحضروا له خطط استباقية للنبتة اللي نعرفه من ليس بخفي ما فماش موسم وهو ما واش باين موسم الحبوب باين نعرف وقتاش باش ندخلوه وقتاش باش ندخلوا موسم الحصاد موسم التمور نعرف وقتاش باش يعني نحضروه وقتاش باش نمشوا له الموسم الجني نعرفوا موسم الزيتين كل موسم هذه والغريب أني محددة بزمن كن نقولوا موسم محدد بزمن وبالتالي نعرف هذايا في التواريخ نعرفها نعرف كل شيء ما هوش حاجة جاتنا في نطار أو لا خفية ولا ما نعرفوهاش هذا هو الغريب السؤال اللي يطرح نفسه وبكل حدة أنه نعرفوا هذا جاينا كيفاش احنا ما حضرناش هذيك هي الإشكال لأنه ندخلوا في حاجة ونبدو مع الناس تولي هي عامل الزمن وعامل الوقت هو اللي يتحكم فينا ولكن ديما ديما ديما ديما يترجع الضريبة ترجع المنجين هذه الضريبة معهم حتى واحد راهو هو عمل لك صابة المفروض أنه يكافئ ويجازى ومعنتها عنده حق العيش الكريم ومعنتها يكفيه فخرا أنه هز بلاده هز أولاده وعمل ساهم بدرجة كبيرة جدا في ما يسمى بالأمن الغذائي اللي هو آليا هو الأمن القومي
1: التقييم هذا قد نعمله فيه كل عام سي ميداني دونك اليوم شنو الحل باش نجمو نقدمو رئيس الجمهورية يحكي على لازم نقفل فلاحتنا لازم نصلحوا برشا حاجات دونك اليوم كيفاش نجمو نمشيو في المشروع هذا اللي يجم يحكي فيه رئيس الجمهورية وما يقعد جوست كيما كل عام كيما كنت تحكي انه تقييم نعملوه نحاولوا نصلحوا ونديركو كان في وسط الموسم وقت يبدا الفلاح يفغم وقتاش باش نمشيو في اصلاحات حقيقية سي ميداني شنو الظروف اللي لازم تتوفر باش نجمو نحكيوا على هذا الكل
2: هو بالدرجة الأولى يبدو لي أن القطاعات الكل حكى عليها السيد رئيس الجمهورية وبالتالي يعني هذا معناتها فسحة الأمل على الأقل أنه ثم معناتها رم السلطة شاعر بالمسؤولية وشاعر بأنه يحاول حل الإشكال لكن الأطراف الإدارة نحكو على الإدارة على تجسيم القرارات الفعلية عنا عدة عوامل اللي هم اللي يساهموا في إنجاح معناتها القطاع أولا القطاع التشريعي اللي هو قوانين لازم أن تجدد نفسها القوانين باش تواكب المرحلة وتواكب الفلاحة الحديثة وتواكب يعني الفلاحة أصبحت صناعة راو مش نواكبوها بقوانين جديدة ومواكبة للعصر دفليس حاجة أخرى أنه التمويل في القطاع الفلاحي لازم يكون أنه معناتها مجانب للمنتجين ومحاذي للمنتجين وبتسهيلات ولا لتعقيداتك نتاع الاداره اللي نعرفوها ولا نعطوا كلمه نقولوا لا راهو بطاقه تعريف يجهز فهمتي نعملوا القرض ب 20 مليون 15 مليون بلاهي اللغه ذي ماذا بينا نبعدوا عليها شويه لانه احنا شفنا ومارسنا ومشينا وحاولنا وشافوا المنتجين انه معناتها الصعوبات في التجسيم معناتها كان باش نعطوا كلمه نعطوها هكاك معناتها سهله اما في التجسيم راهو مش هكاك راهو التجسيم يعني الفلاح يعني على جميع المستويات ولهنا هذا هو الإشكال عندنا التشريع وعندنا التمويل في القطاع الفلاحي وعندنا التسوية العقارية وعندنا فهمتني يعني شو اسمه صندوق الجوائح الطبيعية اللي هو يعمل قصاص على المنتجين
1: والتو يستنيوا في التعويضات
2: ولكن في الجائحة ما يتدخلش عندنا معناتها عندنا برشا حاجات ولكن في معناتها باش ديما نرجعوا لفسحة الأمل أني موجودة باش ما نكونوش معناتها ندخلوا السلبية راهو كل ما في الأمر وكل ما هو متاح من صعوبات ومعوقات ولكن الفلاح راهو مازال موجود ومعناتها ديما فسحة الأمل عنده هو أكبر دليل عنا فوائد في عدة قطاعات شفنا الزيت فهمتني ولا شنو عملنا فيه عنا فائد وصار لنا إشكال عنا توحالين في المادة الطماطم اللي هي معدة للمعجون اللي هي فصلية أو اللي باش ندخلوا فيها بعد شهر باش ندخلوا فيها للمعامل عندنا حاليا مخزون معناتها من السنة الفارطة بسبعين ألف طن وإحنا داخلين على الموسم اللي هو فيه 13,000 هكتار هذا معناه كل مؤشرات إيجابية تنجم تخلي الحلقة وتعطي فسحة الأمل أنه راهو هذاك علاش ديما أنا نذكر نقول راهو فلاح مؤهل في كل لحظة إن وجد الإحاطة والقرار معناتها يوصفوه راهو ويعطوه برام حق العيش الكريم ما طلب شيء ويحب يعيش أولاده كما شأنه وشأن الآخرين وبالتالي هذاك هي فسحة الأمل طالما انه عندنا فوائد في عده قطاعات. رينا قطاع التمور رغم اللي الضريبه هزوها المنتجين، رينا الزيت، رينا هاي الطماطم تو حاليا، ولكن هذو ما كيفاش باش الان معناتها نجنبوهم معناتها ليد في ليد وننفعوا القطاعات وننفعوا بلادنا ونخلوا الاستقرار معناتها الكبير ونبعدوا على التبعية وأنه نستوردوا من برا وجيب القمح من برا وجيب اللحم من برا.
1: هذا اللي نحب نحكي فيه، هذا اللي نحب نحكي فيه سي ميداني. وذكر معنا السيد ميداني ضاوي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين. احنا اليوم في الذكرى 62 للجلاء الزراعي، المستعمر خلانا اكثر من 700,000 هكتار اراضي خصبة من احسن ما فما، معناتها اراضي معناتها بين شمال وسط، معناتها حاجة من احسن ما فما، وتعطينا حاجات تعطينا ذب. ايش قال الراجل اليوم نلقى روحنا نستعملوا كان في 200 و300 هكتار فقط، 300,000 هكتار فقط منهم، بقي كلهم مانيش عارفين وين مشيو. أنيس خربش في تصريح للشروق نائب رئيس المجمع المهني المشترك الخضر يقول ما نستعمله كان في 300,000 فما 200,000 تعطاو هدايا سياسية استحوذت عليها العائلة الحاكمة في عهد بورقيبة وعهد بن علي. هذا الكلام ولا التصريح لأنيس خربش نائب رئيس المجمع المهني المشترك الخضر. واليوم المعضلة الكبيرة سيميداني نراو من المفروض عنا اكتفائنا الذاتي، وكنا قبل مشي عنا اكتفائنا الذاتي، اليوم شينا في توريد وتقريبا توريد كل شيء، كل شيء نوردوا فيه، ولينا اليوم في القطاع الفلاحي من خارج تونس واللي هو يعتبر ماهوش عادي في دولة ركيزة من ركائزها اليوم هي الفلاح من المفروض.
2: شوف يعني طالما احنا ما نعتمدوش زوز عناصر، اولا المعرفة، اولا المعرفة عن كفاءاتنا اللي هي من خيرة ما انجبت يعني الجامعات، مهندسين فلاحيين عندهم كل الخبرات انهم ينجموا يطوروا الفلاحة في تونس، ولكن للأسف انه ما زلنا بعاد على انه نتبنوا عامل المعرفة اللي هو اساسي. ثم حاجة اخرى هو هي التمويل، هذا من الأطراف الاثنين، هذا الحاجتين هذا الاثنين إنسان دوهم بقرار معناتها معناتها بتبني تبديل الخارطة السياسية الفلاحية، رأوا وقتها النجم نتبنوا نعملوا أنه قطاع الفلاحي هو فارض روحه حقيقة، هو القطاع المركزي ومعناتها الدائرة كلها عنده هو. وبالتالي كيف ما هو قاعد يعطينا في نتائج معناتها وركيزة الركيزة الأساسية للاقتصاد على البلاد، كيف ما زاد نبوبوه من الأولويات أنه في القرار حتى معناتها نوصفوه ونبعدوا على هذا كل، خاصة أنه راو ديما نرجع لمؤشرات الأمل أنه رغم المعوقات اللي نحكو فيها اللي السيدة اللي هي قديمة جديدة وما زالت معناتها في الرفوف هذه وراو فيها دراسات وفيها مقترحات وفيها، ولكن ديما نرجع نقولوا راي فسحة الأمل موجودة طالما بالمعوقات هذه وعملنا فايد في عدة قطاعات. تبقى كيفاش أنا أعطيك مثال، أنا تو نرجع لك في الحبوب، في قطاع الحبوب احنا استهلكنا حوالي 30 مليون قنطار، يعني احنا كعملنا السنة الفارطة في عام الخير، السنة الفارطة عام خير والسنة عام خير، يعني كعملنا 12 مليون، هل أنه 12 مليون في عام الخير معناتها نعتبروها معناتها حاجة راي كبيرة؟ لا، ما نحاولوش أنه نغلطوا، كنا نعملوا نتائج خير برشا، ولك علاش نقول لك راهو المشكل في معناتها في شسم الدوائر يعني هذه متاع النبات هذه. ولهذا راهو احنا كعملنا 12 مليون ولو أنه تفادينا أخطاء متاع السنة الفارطة وبذلنا مجهود وحضرنا ركائز استباقية معناتها في الحلول، شنو ما هم الركائز؟ عندك الركائز المادة الأساسية البذرة، وعندك الدي بي، وعندك لامونيتر، وعندك تفعل صندوق الجوائح الطبيعية وتعطي للناس حقوقها اللي هي ضرت في الإجاحة، هذوكم الكل عوامل أنهم هم ينجموا يعني يخلقوا لك الزاد في قطاع الحبوب. وبالتالي إذا أنه بروبوزي أنه السنة نعملوا 20 مليون راو كان حذرنا كل الظروف مع المناخ مع رحمة ربي الباهية، راو كنا النجم ونعملوا فهمتني نتائج أكثر وخير صحيح. وهذا علاش نقول لك راو فسحة الأمل موجودة، كنا النجم ونعمل خير. تبقى بالمعوقات هذيك وبروبوزي نعملوا 20 مليون إذا كان يعتبرها أنه حاجة إنجاز، ذكره على مجهود الخاص على الفلاح بقى وحده ووصل وعمل النتيجة بالدرجة هذه، ولهذا نشكروه أكثر ما يمكن. ثم إنجازوه، مش الشكر بركة، إنجازوه بما يعني إنجازوه، إنجازوه أنه عنده 3 سنين معناتها الزيادة لم تقع في قطاع الحبوب. نعرفه مليح باش ما غلطوش بعضنا، نعرفه كي يجيبوه من برا، ونعرفه توا وضعية القمح، وهذا أنا ذكرته في عديد المناسبات وذكرت وصرحت وقلت من يمتلك القمح يمتلك السلاح، لأن الفترة هذه على الساحة العالمية هو اللي عنده القمح هو القوي في المشهد، وبالتالي ما يحدث في العالم احنا مناش معناها منعزلين على ما يحدث في العالم صحيح. وبالتالي هذاك علاش الدول المنتجة ربما تشد منتوجها تو، وربما حتى كي تبيعونا تبيعونا بأسعار خيالية، ولهذا نشجعوا الفلاح المحلي باش ينجم يعمل لنا الزاد وعلى الأقل نمشوا لاستهلاكنا السنوي.
1: شنوش منقول على قطاع اللحوم زاد اليوم في غلاء مشط سيميداني، نحكي زاد كيف كيف حتى الدواجن اللي بقات هي ملاذ المواطن اليوم تمشي وترتفع، تمشي وترتفع، فرق بين سوم سكالوب قبل وسوم سكالوب اليوم وغيره، دجاج وغيره وغيره، لكن اللحوم الحمراء اللي ولات اليوم عبارة شهوة عند التونسي باش يحكي على علوش، وحتى البقري بيدو يتسمى في غلاء بارابور للطبقة المتوسطة والضعيفة في تونس اللي ناس ما عادش خالطة بالحق ولات بالنسبة ليها علوش ولا حتى البقري شهوة. دونك اليوم حتى تربية الدواجن ولا اللحوم بالنسبة لتربية الماشية رانا معاناة كبيرة في قطاعنا الفلاحي في تونس.
2: اولا طبيعي جدا انه يعني قطاع اللحوم نتاع الدجاج فهمتني هذا يراه معناتها من شانه انه كيقع عليه الضغط باعتبار انه يعني صار معناتها القدره الشرائيه ما عادش تنجم توصل للحوم الحمراء بطبيعه الحال ان الناس باش تنحني كلها تمشي للحوم البيضاء. لهنا هذا السؤال معناتها طبيعي جدا، الجواب معناتها ها وين نرجع للحوم الحمراء. يجب أن نعرف أن قطاع اللحوم راهو مثلا قطاع قطيع الأبقار، قطيع الأبقار مرتبط كيما الحليب كيما العجل، يعني البقرة تجيب العجل تجيب اللحم وتجيب الحليب، هذاك فهمتني نعرف التراجع في القطيع وهذاك ساهم في المردودية على زوج مستويات الحليب.
1: هي مازال سامحني في النقطة هذه، فعل ماكسي ميداني اليوم الفلاح ومربي الأبقار والماشي يقول لك أنا اليوم المشكلة في الموردين، المشكلة في الأربعة من الناس هذوم اللي يجيبون، هو يجيبها لي غالية دونك أنا أوتوماتيكمون بعد كي باش نبيع شنو باش نعمل، مو باش نبيع بالغلية دونك المشكله ولات من غادي سي ميداني راه يقول لك هو بيدو يجيب لي الابقار غاليه ومن بعد انا دويها غالي علفتها غاليه نجم نبيعها كان غاليه من بعد معناتها.
2: هو المشكل مش هذا، المشكل في السعر المرجعي لمنتوج الفلاح دينار و340 ما ينجمش يخلص، وهذاك علاش قطيع الابقار تراجع فهمتني هنا هذاك على خطر كلفة الانتاج، إذا كان كلفة الانتاج في دينار و800 دينار و900 وهو تحط له دينار و340 وتوظف عليه الشأن الاجتماعي باعتبار أن المقدرة الشرائية لا تسمح للمستهلكين أن يزيدوا في الحليب مثلا يوصلوه للدينارين، هذا راهو هو ما هواش معني بالشأن الاجتماعي، هو معني بالبقرة نتاعه ومعني بالإنتاج ومعني بعائلته ومعني ببلده. الحاجة هذا من هذا في خصوص الحليب وهذا قوس ونعرفوه هذا وش خذنا فيه وش حكينا فيه و نرجع القطيع نتاع المشترات الصغرى اللي هي الأغنام والماعز وكذا. شوف ما ما ما ما ياش ما شوف على خطر يا ما انت اللي شاهد فيه وانه تضخيم المشهد والعلوش اولا الساعة هذي بنا باش نرجع العلوش العيد تو حاليا. شوف والله انا ملاحظتي باعتباري اني قريب من المشهد ملاحظتي يعني الكلام اكثر من واحد
1: تو
2: يعني ياسر نعرفوا كلنا في العائلة قيمة العيد في العائلة التونسية، نعرفوا كلنا أن المقدرة الشرائية ما عاش تسمح أنه ينجم يشري علوش مش مليون حتى ب 600 دينار 700 دينار ما عاش تسمح له، ولكن ما هو متاح حاليا نحكي ما هو متاح في الأسواق الأسبوعية العلوش موجود تبقى موجود بزيادة على السنة الفارطة نحكي لك بزيادة على السنة الفارطة بزيادة ما واش زيادة اللي نسمعه فيها فهمتني والتأويل متاع 500 دينار في الرأس لا 500 دينار في الرأس موجودة ولكن بنوعية معينة بنوعية شنية نوعية متاع الشراءات اللي هي فهمتني كيف ما تعرفش تشري وتمشي معناتها تدخل معناتها تشري
1: اي زي مديني راهو نحكيو على 200 دينار و300 كنا نعايدو بها قبل 400 دينار واليوم رانا نعايدو بمليون ومليون و100 ومليون و200 عطيتك مثال شو السوم اللي انت تحب تقول راهو عادي ما عطيتكش مليون و800 والزوز اللي هاولوا فيه
2: انا راني ما قلتش عادي انا راني قلت على
1: قلت مدخل خاطر
2: السنة الفارطة انا عملت مقارنة بالسنة الفارطة
1: حتى السنة الفارطة غالية راهو العتوانسة ما عايدتش يا سيدي
2: نعرف نعرف ونعرف طالما انه احنا عندنا كلفة الانتاج نعرف
1: غالية
2: الشعير بقديش تو
1: هذاك
2: هذاك فهمتني ساهم انه يخلي كل مع كلفة الانتاج مع تراجع القطيع
1: اي شنو الحل؟ اعطيني الحل.
2: الحل
1: اوكي دياغنوستيك عملناه شنو الحل؟
2: اعطينا الحل احنا اعطينا الحل
1: اللي هو
2: قلنا ما هيش نهاية الدنيا صار شوف راهو نشوفوا الاسباب اللي خلت القطيع يتراجع نعرفوا اللي احنا مرينا فهمتني بأزمة الكورونا نعرفوا اللي احنا مرينا بسنوات انعجاف في البلاد نعرفوا اللي ما يحدث في الاسواق العالمية والحروب اللي ساهمت في الدول المنتجة للخلطة العلفية اللي هي طلعت لنا السوم العلاف كل ما هوش بمعزل على اللي صار على عنا تبقى ما هيش مشكل انه نتبنوا انه نرموا القطيع شنو كنضخوا القطيع تو بمليون ناجة مليون ناجة يا سيدي اعطينا مقترح حتى اكثر من هكا احنا قلنا ما تعطوش ما تجيبوا ناجه مليون ناجة تخلصوها انتم اعطوها بقروض ميسرة خالية الضرائب للمنتجين تو ترجع حلقة الانتاج والنعجة سهلة راي النعجة راي في عام ترجع لك لك العلوش
1: واضح في الختام سي ميداني الضوي شو نجمو نقولوا اجمالا اليوم في عيد الوطني للفلاحة والفلاحة اللي يستغيثوا تقريبا في الجمهورية كل يقول لك خويا عاونوا فلاح وقفوا معه وغلات عليه الدنيا دونك عادي بشي غلي هو بيدعو الناس
2: يجب ان نتبنى انه عيد الفلاحة ما هو شعار عيد الفلاحة هو قرار صائب في مصلحة دوائر الانتاج انه انحيطوا المنتجين بقرارات ثم انحيطوهم معناتها القرارات اللي هي معناتها دوائر التمويل ودوائر التشريعات وهكاك راهو الفلاح هو مؤهل باش يعطيك انتاج وربما انتاج ونصف وبالتالي انت وفرت الإرادة وتبديل الخارطة السياسية في القطاع الفلاحي تو نوصلوا ونعملوا يعني وعملناها لو عندنا تجارب في عديد القطاعات معناها من ضمنهم اللحم صدرنا اللحم صدرنا الحليب صدرنا كذا اللي هما تو عندنا فيهم نقص وبالتالي راهو انت وفرت الإرادة وتوفر القرار راهو ما فماش المحال باعتبار انه الفلاح والمنتج مؤهل وحاضر تمد له يعني يعمل الزاد
1: في الأثناء سي ميداني ماكلتنا الكل مستوردة وغذائنا مستورد للأسف الشديد اليوم
2: على خاطر احنا مشينا في سياسة يعني ثقافة الاستهلاك وثقافة الاتكاء على الغير كي نتبنوا ثقافة الانتاج ونتبنوا التعويل على الذات ونخرجوا من وضعية التبعية ونخرجوا من انه فهمتي يعني كي نحطوا فرنك نحطوه في بلادنا شنو تشجع في الفلاح الاجنبي تجيب اللحم من برا مو قليل تشجع في الفلاح الاجنبي شجع فلاح بلادك خلي مستهلك ياكل لحم بلادك يتمتع بشمس بلادك نعرفوا اللحم جبنا انا تجارب ما جبناه اللحم من سلوفينيا ما جبناش اللحم من رومانيا جبنا اللحم من رومانيا وجبنا الحليب من سلوفينيا وكان معناها مشهد رهيب انه حتى الناس في عزوف ما تحب نتاع بلادها واش نحرموا في نتاع بلاد
1: واضح شكرا سي ميداني يعطيك الصحه تحيه كبيره سيد ميداني الضوي رئيس نقابه الوطنية للفلاحين اللي معاه نوصلوا لنهايه لازم لليوم باساج تاع سي ميداني ومحمد علي زغبي كيف كيف زاد راني في الدوريات تلقاو مع الباج نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي ميرسي عواطف ميرسي نسرين ميرسي للناس الكل 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا تلقاو غدوه في مواجهه جديده بارتي من الساعه شويه طيبه للجميع.

0: الدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038 الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليتس كولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
7: راديو أكسجين أفام.
8: صوتك بالصوت العالي.
9: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.at. على www.radiooxygen.at.

0: Merci.
1: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
3: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا ترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلثة للخمسة على أكسجين أف أم.
1: أهلا أهلا، مرحبا بالناس الكل تسمع فينا، تحية لكل المتابعين، تحية لكل المستمعين، وتحية لكل من التحق براديو أكسجين FM على 94.5 وعلى www.radioxygen.fr وعلى الابليكاسيون تاعنا بتبيع في البلاي ستور أكسجين FM. للناس الكل يتبع فينا برنامج أوتوروت ينطلق من توا كالعادة للخمسة تاع العشية. كنقولوا برنامج أوتوروت نحكيه على البرنامج اللي يحكي ميكانيك، البرنامج اللي يتنفس ميكانيك، والبرنامج كذلك اللي يحكي على وضعية الطرقات نتاعنا، الأنهج والأزقة. دونك الناس اللي تسمع فينا كيقول أوتوروت نحكي على اون ايكيب ديما تكون موجودة وحاضرة، والايكيب هذه أوموجين متكاملة كذلك باش تقدم لكم أفضل ما عندنا في كل أسبوع. نحكيه طبعا على البرنسيسة رانيا الترابلسي. مرحبا رانيا.
2: مرحبا رحومة، تحية ليك، تحية للسيدة المستمعين، تحية ليك عماد، تحية
1: للنص. عمري ما ريت برنسيسة تدخل من غير تصفيق.
3: شفتك
2: والله هاني مستنى، هاني مازلت مستنى.
1: المشكلة مش في عندك انت، المشكلة في الإخراج. هلا غالب
2: الله سايب لنا نص ساعة. صحيت نسرين، زيد واحدة أخرى. زيدنا واحدة أخرى، زيد واحدة أخرى. صحيت.
1: قالك فما مثل قالك الاهتمام الذي يأتي بعد العتاب هو مجاملة.
2: لا مش مجاملة،
1: مع التصفيق اللي يجيك بعد ما تقول لها راه جامل فيك، مش تحكي في المقلب.
2: نسيت قاعدة عندها تخدم لهي على روحها. شنو تحسك معمر انت
1: اليوم؟ والله العظيم قاعدين نحوسوا احنا،
3: تخدم على
1: هنا في المانيج. احنا قاعدين، هي قاعدة تخدم، احنا في المانيج
2: احنا مانا قاعدين نستني وهي تطلع، هي تهبط.
1: هي ما حبتش تصفق عليك رانيا.
2: ميسهلش كل عسل، تصفق ما تصفقش عادي، ما فهمش مشكلة. ما نحبها نسري النص
1: ما تقوليش قاعدة تخدم،
2: تخدم على روحها تخدم.
1: أنا أقول لبرانسيسة ورانيا ترابلسي وهي غزتك
2: السيدة السيدة كمل السيدة
1: غزرت لي
3: هكا تغشت مرة
2: حبيب جيتك.
4: ربي سامحوني الناس الكل، عسلامة ساعة الناس الكل. أنا المخرجة قاعدة نصب لها في الغنية بتاعها وقاعدة نخدم على روحي.
1: اسمها ديكتاتورية. انا تحل الميكرو بتاعها وجيت
2: ديكتاتورية. احنا في الديكتاتورية مش كيف.
1: النساء النساء
3: انت حطيت روحك حط خايف.
1: عمدة مرحبا.
3: اهلا بخويا، صح حوالك، صح لاباس، ما تصفقش ما تصفقش.
2: اهلا بخويا، خلو
1: اهلا بخويا ديريكت. عمدة يسالك في امورك، شو حوالك عمدة؟
3: والله الحمد لله، شو حوالكم انتم خويا؟ مرسي مرسي نسرين، مرسي
1: دون.
3: ان شاء الله تكون
2: هو ما تصفق علي نسرين.
1: ما صفقتش علي
2: ما تصفقش.
1: ما صفقتش، خليني انتم
2: مش باش تصفق.
1: يكفيني انكم وانتم صفقوا عليكم. معناتها
2: هذاك اللي ولدي بجله بك انت،
1: انا الكبير،
2: انت الكبير،
3: ما يصفقوش عليا.
2: سفينة ما تمشي كان بك انت.
1: نطيح من الكرسي، الكرسي علاه وهو اللي تطيح كي تحكي لي الكلام هذايا. كاش نرجعوا نخدموا على الخدمه.
2: انت ربنا السفين، السفينه ذي تمشي كان بيك انت، القياده نتاعنا في البلاتو.
1: يا راني يهدي،
2: احنا شنو حد شيء
1: لا حاشاك نقريني من الكرسي.
2: ليه يا ولدي
3: ود الرحومه
1: اللي يزيد شويه
2: رحومه. الكل في الكل في اوتورود، ما يجيش حومة الأتورود حكاية فارغة. أتورود حتى كي نعوضه أنا ما نقدش أتورود كي ما يقدر رحومة.
3: مش ما نقولوش رحومة الكل في كل في أكسجين.
1: اسمع
2: أي هو مول المول.
1: بلاي حذر لي ورقة عشان صحة لمزوزة عندهم زيادات.
3: ما يفزع زيادة شنو؟
1: زيادة زيادة حتى في الخدمة، زيادة ما هي زيادة في الأخير. يقول زيد في الخدمة، زيادة زيادة
3: زيادة القيمة فيها ديما،
1: زيادة في الليسانس والمازوت.
3: يزيد يزيد تنشي يزيدون عاد يزيد.
1: ايش قولكم اللي فما زيادة في الليسانس؟
3: يزيد عبد الرحمن يا أخوي ما تسمعوش هذا مستمعين.
1: نفدلك عليك، ما فما شيء.
2: العبيد غرقه في العلوش تو مش متلفته اللي صار.
1: العبيد تفاجات. لا ما فما حتى شيء بالحق، نفدلك عليكم. اما فما يقول لك كلمه عليها ملك وكلمه عليها شيطان. ان شاء الله الكلمه هذه ما تكونش عليها شيطان، ان شاء الله تكون عليها ملك. وما فماش زيادات في البريود الجايه
3: على خير.
1: حتى كانت تزيد يقول لك عبد الرحمن عنده مصادر خاصه ونولي انا اللي
3: خلاص. عندك انت تضرب برا برك مريقل.
1: دونك
3: اليوم تحت البطري اليوم رصات لي خوك
1: البطري.
3: في بطري
2: هاو موضوع نتاع نسيت حبان في في الطريق وهو مش يخدم.
1: لا المشكلة البطري تطيح بيك في الخرجة متاعك. دونك وانت تخدم الكهرباء ما ضربتش الكهرباء كيكا عمدة
3: البارح.
1: البارحة
3: نروح من القهوة في الليل خلاوة قفار وفي بالي بروحي كهربتي مريقلة
1: ضو قص.
3: لا لا ضربت ضربة كي حان احنا تم بعد وقفت.
1: اها
3: قلت شبيها هذا، عملت ضربة تعم تك اكاو
1: سي بون.
3: قلت هي ولا الديمارير ولا قد تجمع ولا الديمارير يا جامل. وهنا ماني عندي فيرميتور سنترال والمفتاح ما يمشيش مشيش سكرها وقول جي سمع عبد العلم الفيرميتور سنترال ما تعلمش حسيلو تصرفت رجلت أموري لا واحد هذا روحي قد قمت صبيح مشيت كوسيت أزيت معي صاحبي كوسيتها خدمت
1: جست الخدمين
3: كست قبل ساعة كتا عشر عرفت اللي هي طايحة كوسيها أخويا قلت لحطينا الكوسيت خدمنا خدمة الكهرباء عاود قست لقيتها 13 معناها الالترناتوري شرجي جاو مريق لما هي أخويا ليت تذكر قد عندها البطري قدش عندها البطري
1: ما لقري عمدة يقال إنه البطريات توا الجارانتي بتاعهم عام أما الأغلبية برشا أنواع ما اشتخت العام
3: شو عام؟
1: الجارانتي تاع البطرية عام
3: ثلاث سنين
1: لا لا ما لا ما نحكي على ماركت معين
3: لا لا ثلاث سنين
1: فما اللي عام شفتم هذوما اللي عامة
3: عندهم عندهم
1: ايه هما فما زوز ماركتات اللي يخدموا في العام هذوما من قوتهم انه تموت لك بعد العام هذاك بالشهر الاولاني
3: معناها محسوبه
1: جست فوت الجارانتي نتاعها مي للاسف بالنسبه للشركات هذه اللي جارانتيها بليتو صنعتها خاينتها على خاطر ساعات ما توصلش العام هذاك وتطيح وبرشا بطاريات قاعده ترجع روتور
3: ماشي يخدم العرفت عرفت
2: اي وعلاش هما مش فايقين بها مش فايقين بالاشكال هذا ولا هما بالذمه
1: يخدموا في سيستم سيستم بوليتيك بتاع خدمه كان البطري تشدك عامه
3: يكرهها بالكل تو الكل
2: تو بالله
1: وراني راني ساعات بين البطري والبطري توصل 100 دينار ديفيرونس راه
2: اي اي
1: مش شويه معناتها في بطري وحتى اكثر ومش شويه معناتها يقولوا ديجا فما بطاريات تفرق على بعضها ب 20 10000 30000 معناتها هذه تسمى نورم عاديه مازلنا في النورم اما كي تحكي على 100 دينار ولا اكثر في فرق معناتها راه ولا ديفيرونس كبيره برشا ودونك اوتوماتيكمون تعرف اللي الكاليتي بعيده برشا
2: صحيح
1: فوالا
2: اي اما هما هما يعني متعمدين انهم يخدموا بمنهجيه ذيك اللي غايت شنو
1: تنفسر لك حاجه
3: شي بيها راني
1: الشوكولاته الشوكولاته اللي ب 200 رانيا والشوكولاته اللي بدينار ادلي بدينار خاطرها تسوى دينار واللي ب 200 خاطر هذاك على قد فلوسك دونك الباتري اللي تسوى نتاع عام غارانتي هذيك على قد فلوس
2: ايوه يعني ياخذوا فيها العبيد
1: ياخذوا العبيد راه كي تحكي له تنحي له 70000 100000 وخاطر ساعات تصدق راه يعرف ما ادري ساعات تعدي لك
3: تعدي هي خاطر الدوريد في نتاعها ابار انه كيما قال لك تربط عام كذا غارونتي الدوريد في لوتيليزاسيون عندها دخل قد ما مره خدمت الكهرباء قداش مره سكت
1: قداش مره الكهرباء تخدم والراديو يمشي
3: عندها الدوريد في عمر
1: خليت الضوء يمشي
3: كيلومتراج زاد عنده دخل معناها فهمت قداش قداش استعملتها من مره انت البطري هذيك فهمت فما اللي ما يستعملش برشا هو البطري العام هذاك يفوت له
1: بلا عمده
3: فهمت
1: عمده
3: معناتها يعملوا مويان هما فهمت
1: بعد نحكيو على الحاجات اللي تنجم تفسد البطري
3: باه
1: ميساج زيد هنا
3: اوكي
1: شنو الحاجات تنجم تفسد البطري
3: ما اوكي
1: باه اللي خاطر فما برشا استعمالات خاطئه للسائق تخلي البطري تيبويزي معناتها تموت في ساعه
3: طيح في الدوريد في نتاعها
1: طيح في الدوريد في نتاعها هذه خلينا نقولوها من
3: بعد هو ايش باش نكونوا متفاهمين الدوريد في مثلا نقولوها احنا الغارونتي نتاعها تروازون اذا انت تستعملها نورمال في ليتا نورمال تعيش لك التروازون ميم حتى بلوس
1: او بلوس بلوس سور
3: فهمنا ميم حتى بلوس اذا كان انت تستعملها برشا ابوزيفمون تنقولوا شنو من المشاكل اللي طيحها معناها فهمني كنت تستعملها ابوزيف مو مش معناها ما تخلت لكش لثلاث سنين تخلت لك مرة وتخلت لك جيست جيست ما تزيدش
2: بالضبط
3: خذوا حاسب حسابه قداش من مره
1: بالضبط
3: الكونسوماسيون
1: نمبر دو ديماراج
3: ماكسيموم حتى روح
1: من ساعه ليل وقداش من ساعه هذا يكون محسوبين
3: كالكولي في البرودكسيون نتاعو في فيش تكنيك نتاعو
1: عنده فما حاجه اخرى زاد نحكيو على الباتري اللي هي فما شونجمون دو كليما يطيح الباتري
3: بيان سور من فصل لفصل
1: يعطيك الصح
3: لي زيليكترود نتاع الباتري تدخل معناتها اللي ميتين احنا نقولوا تعبين كيتبدل عليهم التمبيراتور ما عادش يشيق
1: انا نعرف انه في السيارات تقريبا في دخول الشتاء برشا كره بتيح البطاريه نتاعه وتسمعها
3: صحيح
1: بدل البطري بدل البطري بدل
3: خاطر هو مثلا في ليتام تاع البطري نتاعه في 50% 50% مش شارج نسبه استيعاب
1: الكاباسيتي
3: وصلت 50% 50% عند تاكسيست مثلا عاديه خاطر هو ما يقفش ديما يسوق ديما يسوق بالليل يرقدها ومن بعد يقوم 4 الصباح ديما 4 سوايع تقعد الكهرباء وهي كيفاش يعني اذا كانت تخليها 8 سوايع 50% ما تكونسومي هي كل ربع ساعه ببري تاع 1% حاجه كذا فما كالكول معين وقت اللي انت تجيبش ديمار تلقاها تحت 50% لانه يعني كونسوميت في الليل ما عادش تخدم لك بار كونتر التاكسي يقعد بها عام كامل
1: فهمت
3: انت كمواطن عادي توقف كهربتك 8 سوايع في الليل باش ترقد تجي تخدم الصباح ما تخدملكش فهمت كيفاش دونك هو كي يخلط لي تام تاع 50% فما تيستور يتستيو بيه حتى اللي يبيعوا في الباتري موجود معناها يقول لك ريتان تاع الباتري نتاعك شنو هي هل انك تبدلها ولا لهنا انت والاجتهاد نتاع اللي يبيع معناها يقول لك انت كهربتك قداش تاخذ تعطي مامي سير شدي باش بيع برودوي تنصح احنا نقولوا فهمت تاكسيست يقول لك عادي برك اما بيها عام وجاوك امريكا اما مواطن عادي يمشي يخدم بها ويروح يحطها قدام الدار 8 سوايع 10 سوايع راه باش يقوم سبيع مش تخدم
1: داكور واضح باهي دونك بعد نحكيو على الاستعمالات نتاع الباتري كيفاش سينو شنو نحكيو اليوم على اصل الشيء
3: كالكولاتور
1: كالكولاتور
3: وقتاش جاء وعلاش جاء وشنو هي البوزيتيفيتي فيه.
1: تصور كالكولاتور حاجه جديده
3: مش جديده بس.
1: مش جديده بمعنى جديده اما جديده
3: وتطور هو زاد من اول ما ظهر لتو تطور
1: خاطر انا واحد من الناس وانت وحتى راني كان كان تفهم ميكانيك والتاكس شويه خلطنا على السيارات
3: اللي
1: ديمارور كابل
3: بيور ميكانيك ماشي الكترونيك
1: بالضبط كابل يجبد اكسيليري ديمارور
3: هذاك الكربيراتور يعطي في
1: الليسونس لا حسابات والضو الدور يعطي
3: صحيح
1: للسيني يجي للبطري تشعل لك زوز امبوبات
3: هكاك
1: لا ليد لا حاجه ذكيه في السياره ما فما شيء
3: والصبيعه يقوم يصيب فقط الزيت
1: فوالا دونك اكزاكتومون هو زيت لمحاله مانو جوست زاد كيف كيف يخلط الواحد معين يسوني لك يبعث لك سينيال للتابلو دبور مش حاجه واو معناها
3: المي مانو
1: وزيد في مفهوم اللي
3: نيفو كابتر دو نيفو
1: كابتر دو نيفو فوالا هذاك هو دونك لهنا عمده نتصور مش قديم ياسر
3: مش قديم برشا مش قديم برشا معناها في الجينيراسيون تاعك
1: ماشي نوع
2: ايش رديت روحو ماهوش كبير برشا
3: انا في في في في في بيريود دي انا
2: قال ايش اسمه في الفيديو مازلنا ذرك
1: مازلنا ذر الكراب زاد مازال ذر ايش تحكي على لا كي ولات هكا كراب ايش ضد طوما يلا فاصل صغير نمشي طبعا بعد الناس اللي تسمع فينا خليكم برونشي على خاطر الجو مضمون مع نسرين سينو اوتوروت مازال متواصل.

0: ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحه
1: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
3: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29 42 249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
4: سوبات ديستريبو اجنس اوفيسيال ديستريبو مستافين
5: بجوجوز عطيه المغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nièvet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek ouedou. Ou ma'ahom, tinsa chka ouedak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار
4: أكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الأخبار على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، تحتضن مدينة غزالة من 15 إلى 17 ماي 2026 فعالية الدورة الثالثة من ملتقى الذاكرة والتراث بغزالة، ذلك ضمن فعاليات الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة بتنظيم مشترك بين دار الثقافة غزالة وعدد من الهياكل المحلية. هذا ويذكر أن هذه التظاهرة الثقافية تقام بالشراكة مع معتمدية غزالة وبلدية غزالة والمكتبة العمومية بغزالة ودار الشباب غزالة ومعهد غزالة في إطار تثمين الموروث الثقافي والمعماري للمنطقة وربط الناشئة بتاريخها وهويتها، حسب مرسلة خالد الهتلي. على الصعيد الوطني، تحدث السيد حمدي الحبيب المستشار بوزارة الفلاحة خلال أشغال ورشة عمل نظمها مكتب التخطيط والتوازنات المائية خصصت لمتابعة برنامج مبادرة ندرة المياه في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمجابهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية، حيث تحدث أن تونس على غرار بقية دول حوض المتوسط تواجه تحديات مناخية غير مسبوقة نتيجة توتر سنوات الجفاف وتراجع مخزونات السدود، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة إدارة العرض إلى إدارة الطلب على المياه بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق عام 2050. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين حوكمة الموارد المائية وترشيد استغلالها، حيث تم خلال الورشة تطرق إلى سبل تثمين الموارد غير التقليدية خاصة عبر إعادة استعمال المياه المعالجة إلى جانب إدماج التقنيات الحديثة للحصول على البيانات في مجالي المياه والزراعة حسب تقديره. أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ لها اليوم أن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصيفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي الشركة التونسية للملاحة. ودعت القنصلية العامة لتونس بباريس العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة، مبرزة أن أجل الحجوزات الخاصة بالرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت يوم أمس وتتواصل إلى غاية يوم 20 ماي الجاري، فيما يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى غاية يوم 15 جوان القادم. يأتي هذا الإجراء بحسب بلاغ للقنصلية في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة يوم 25 أبريل 2026 والهادفة إلى تسهيل عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال صيف عام 2026. ويشمل البرنامج العائلات المتكونة من 4 أفراد فأكثر عبر تمكينها من تخفيضات على تذاكر السفر سواء على متن باخرتي قرطاج وتانيت التابعتين للشركة التونسية للملاحة أو عبر الرحلات الجوية التابعة للخطوط التونسية وفق نص البلاغ. وأوضحت القنصلية أن الراغبين في الانتفاع بهذا الدعم مطالبون بتقديم ملف لدى المصلحة الاجتماعية للبعثة بباريس يتضمن أسماء أفراد العائلة المعنيين بالعودة وتواريخ السفر ذهابا وإيابا إضافة إلى أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للتواصل. كما أكدت أن الملفات ستخضع إلى دراسة للتثبت من استيفاء شروط الانتفاع ومدى توفر الأماكن الشاغرة ضمن الحجوزات المقترحة قبل منح الموافقة النهائية، كما لفتت إلى أنه سيتم تمكين العائلات المسافرة عبر النقل البحري بتخفيض مباشر على أسعار التذاكر في حدود 80 أورو للفرد ضمن العائلة و100 أورو للفرد الواحد المستجيب للشروط. أما بالنسبة إلى النقل الجوي فسيبلغ الدعم 100 أورو للفرد ضمن العائلة و150 أورو للفرد الواحد المستجيب للمقاييس المعتمدة، على أن يكون الانتفاع بالتذاكر المدعومة خلال الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 20 أوت 2026. في أبرز أخبار العالم، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم إن على إيران عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة لابتزاز دول الخليج. وأكد وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في الدوحة أن على إيران ألا تستخدم مضيق هرمز للضغط على دول الخليج أو ابتزازها. جاءت تصريحاته خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية التركية. ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي أن مضيق هرمز يجب ألا يستخدم سلاحا، وهذا أمر مهم لاستقرار المنطقة ومهم لاستقرار العالم واقتصاد العالم. نهاية هذا الموعد الإخباري، أمنته لكم عوطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
5: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أوكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أوكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و 17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أوكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أوكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن تونس أحلى بلاد في العالم انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن

0: يلا متواصل معكم في برنامج أوتوروت. تحية لكل المتابعين والمستمعين نتاعنا. دونك باش نحكيو على موضوع حكينا فيه قبيلي شوية احنا بدينا.
1: انت جيت سألتني عبد الرحمن قلت لي شنو من الحاجات اللي تهلك البطري.
0: اي وقلت انه البطري ساعات يجي فترة انه البطريات مع بعضها تبدأ تطيح, ما تسمع اكثر من تبديل متاع بطري. دونك انا عندي شكون صديق عنده لوكاسيونات يقولك اوتوماتيكمون ندخل في الشتاء تبدا تطيح نتاع البطاريات
1: باه
0: اكثر من باتري يسوتو لوكاسيون تعرف اللي انت الاستعمالات تكون نتاعها
1: ابيزيف معناها استعمالات غير منظمه
0: بالضبط. دونك انت اعطينا وقتاش الحاجات شنو الحاجات اللي كنا نعملوهم البطاري تفسد.
1: مو برشا حاجات عبد الرحمن
0: اعطينا اهم
1: اهم باش نحاول نلخص الاهم وكل مهمين
0: باه.
1: ابسط حاجه الناس كنا نعملوها وقت تبدا قاعد ستاسيون موتور واقف وانت حاط راديو تسمع ولا حاط
0: لوجيك على
1: تسمع ولا مشعل الضوء قاعد قدام الدار معناها في الليل
0: لوجيك
1: مشعل الضوء هذيك راهو يكونسومي البطري ويخلي معناها استعمل تفرغ فيها وهي مش قاعده تدخلها دونك يضرها.
0: دونك فما الكراب جدد عماد ولا يطلع لك سينيال في الراديو نتاعك ولا في التابلو بورد تقول لك راهو البطري
1: تحط لك مدو كيلو
0: تقول لك راهو البطري وصلت معناتها المينيموم نتاعها طفي الضوء ولا سكر الراديو. وفما الكراب اللي اوتوماتيكمون وحدها كلكو سكوند ولا كلكو مينوت بعد ما انت تقعد واقف تسكت كل شيء وحدها.
1: اما هذاك عبد الرحمن قلت لك اقف ستوب راك تعمل في عمليه خاطئه
0: اكزاكتو
1: لكن انت عملت العمليه
0: اي اللي وصلت اما هي
1: وصلت عملت حسنت لك هي حسنت لك ريكلاماسيون هذيك حسنت لك شويه
0: لك عملت
1: المالي في فهمت كيفاش حاجه اخرى كي تسركل بالكهرباء مسافه قصيره خاصة التولي يخدموا كذا هاو مشيها وروح هاو مشيها وروح هكاو يعني جيست من الخدمة للدار والدار للخدمة راه مش به
0: لا ترى مش قاعد يشارجي في البطري
1: هي مش قاعدة هو يشارجي هذاك مش كل اخر نحكيو فيه
0: لا لا مش شنقص البطري مش قاعدة تتشارجي كوم
1: يفو 100% دونك فما بيوت فيها باش يقعدوا ما يتشارجي بلاكيات مع دي بلاك باش يقعدوا فيها ما يتشارجي واش هذوك كي ما يتشارجيوش ما تحركش فيهم الليكيد نتاعهم ما يفسدوا يتضربوا
0: واضح
1: فهمت كيفاش السخانة السخانة نتاع البرة نقصد مش سخانة الموتور السخانة البرة من شأنها أن تعمل لك مشكل لأنه السخانة هذيك باش تعمل تبخر ايفابوراسيون نتاع البرودوي اللي في وسط البطري ولي بلاك كيف كيف باش يتأثروا بالسخانة
0: اللي في وسط البطري. علاش الشونجمون دو كليما
1: هذاك هو علاش الشونجمون دو كليما يعمل مشكل فهمت كيفاش البرد كيف كيف يعملها زاد ريت السخانة برشا تعملها والبرد برشا يعملها لأنه الموتور يولي يخدم بالسيف معناها فهمت كيفاش؟
0: أوي صحيح
1: يولي كان فقتوش بها في الشتاء معناها يلكلك أكثر معناها فهمت كيفاش؟ يجبد أكثر
0: الديمارور باش يخدم الموتور ياخذ برشا فورس
1: معناتها ياخذ برشا فورس
0: خاطر هو ياخذ من البطري ديريكت الديمارور
1: من الأول يضرب ديريكت على
0: البطري ما ياخذش من الألترناتور الألترناتور وقت
1: اللي ما تخدم الكهرباء باش يعطيك يجب يكون المشكلة في الألترناتور فيه دو بروبليم ينجموا يصيروا يا هو ضعيف ما عادش يشارجي في البطري مليح ما نوصلهاش ل 100% يا هو قوي عنده مشكله في الريجولاتير ولا يضرب لك البطري ولا يفوت 14
0: يضر زاد صحيح
1: فهمتني نجم يضرها براتيكمون الفيكساسيون ريت البطري كي تبدا مش مفيكسيه على السيبور نتاعها
0: هذه برشا عباد
1: يستهنوا بها
0: يستهنوا بها صحيح
1: البلاكيت هذوكم راهو سونسيبل راهم يضربوا كركيز بركيز يتكسروا
0: البطارية ساعات مو ياخذوا اصغر من الموديل نتاع الكهرباء ساعات
1: اقوى اكثر كارثه يا ودي تشوف ال2 ال1 ال3 خذ البطاري نتاعك
0: العباد لا
1: تمشي شكاكه ليه بتقدم
0: عرفت الفكره نتاع تخدم والبطاري تلقاها تلعب في بلاصه
1: هذيك ما تعيش لكش وتلعب في البلاصه هذيك اللي بلاك هذوكم ينجموا يتكسروا راه فهمت كيفاش ينجموا يتضربوا ينجموا يتكسروا
2: وتنجم في ركزه من ركزات
0: ايفيكتيفمون
2: يطير
1: مو هو فما البطاري تتحرك لك اما بوك الكبوت مسكر عليها ما تتحرك لك يتملص لك كوس
0: صارت
1: ولا صحيت ولا الكوسيت بيدهم هم بدهم مرخوفين ما هي قاعده تتركز
0: نعاود نقول كلمه المتعه اللي تعلم على ميكانيك قديم
1: بالطبيعه
0: انا تعلمت على ميكانيك قديم برشا انا اللي تعلمت
1: عرفت
0: اي كاميون من عام 2000 خرجناها اول عام 2000 دونك كي كبرت انا معناتها خذيت البيرمي نتاعي كبيره وميكانيك 100% ميكانيك ما فيهاش هذايا لا كالكولاتور لا معناتها بمعنى الالكترونيك نتاع تو ما فماش
1: شيء
0: دونك لي بان ذوما دوريه ديما جايتك لي بان ذوما تتعلم
1: قبل ما تخرج شنو كيفاش يعمل يحل يخدم الكهرباء رانيا يخليها دق دق دق دق دق دق يهز الكبوت يتفقد المنيه يتفقد الزيت يتفقد البطري يشوف الدنيا يركع الامور.
0: الجمعه اللي فاتت حكيتك على مش مستمع شنو قلت اسمه انا الريجوليتور ولا مش الريجوليتور هما فاهم واحده الدور حكايه تكبس الكابل نتاع الاكسيليراتور
1: كابل الاكسيليراتور الحمصه
0: الرالونتي
1: حمصه نقولوا
0: هي الدور
1: حكايه صحيح طلع في الرالونتي شويه يبدا عنده مشكله في البومبه
0: اسمع تقعد تخدم
1: انت عنده مشكله في البومه تاع الصوص مش تبعث مليح يمشي للكربيراتور يزيد في الكابل هذاك يزيد في الريجيم نتاع الواحد مش موتور يزيد في
0: قلت
1: في ريجولاسيون يزيد في ريجولاسيون يطلع فيها
0: تقعد الكهرباء بالاسم ريجولاتور عرفت كابل كابل لا وفما فازه قويه
1: بالعكس يعني في ريجولاسيون واحده
0: والحاجه الاخرى كي تبدا حال الكابوت وتفرع في الموتور وتحب تكسيليري في الكراب جد تقول الواحد اركب اكسيليري لا قدامك
1: اكسيليراتور
0: كابل كابل تبدا تدز ويت
1: لا بابا استنى اكيد ياك الحس يقول له بيه هاي خليك بسهوله
0: والفرانات ولا الفرما يا تحت منها يبدا يكبس في الكابل اه سافا كي ترى زيد انزل ترى جربته وجربته
1: والله والله وصلنا بدلوا الفيتيس
0: بال بال من من البواطه ديريكت تبدل الفيتيس اي نعرفها من البواطه تبدل الفيتيس اسمع الميكانيك القديم يعلمك انا مثلا تو نعرف القطاع تقريبا الكل سورتو الكونسومابل نتاع الكراهب جينيرالمون بال بال بال بالميكانيك اللي كنا كاسبينو علاش خاطر تقريبا معناتها ما
1: تجمعش
0: ست اشهر ما لقيت راهي من اصح اصح الحاجات اللي كانت موجوده وقتها اما وقتها ما عادش موجوده تو اما ديما فما الكونسومابل احنا قطع نقولوا هكا القطعه
1: وما تخليكش
0: وكريت 50 دينار في شيخنا
1: لا والنوع هذاك تاع السياره بنحكي عليه ما يخليكش ولا لا يلوعك
0: مستحيل
1: ما يلوعك مستحيل كيفاش تحكي بجوز حاجتين اخرين كهو عبد الرحمن كي تشعل وتطفي الموتور برشا مرات لانه يعني اكثر بالحاجه
0: فما عباد كي في باله
1: في باله يستحفظ
0: لا فما عباد العكس في باله عماد اللي فما بان في الـ في الـ في البطري شنو يعمل يقوم يدمرج اكثر من اللازم مش منها هي دونك يكمل يقتلها
1: كومبليتوم اكثر حاجه تكونسومي كوروم البطري هو الدمرج
0: على خاطر 100% باتري
1: 100% باتري هي من اللي سيني باش تعرف البطري نتاعك بدات تبلع بلغتنا نحن ولا ليه وقت اللي الديماري انت ولقيت التابلو بور تفاو عاود تشعل اعرف البطري بدات تاخذ تعطي علاش خاطر عملت ابل دو كورون ما لقاتوش طفيت كل شيء وخذيت من خذيت من من براس عالي ما انا فهمت
0: قبل ما نكمل شو نسالك سؤال نخليه لك الجمعه الجايه
1: باه
0: ماكش تجاوب عليه تو
1: علاش بتحبش
0: خاطر انا لتو ما خذيتش الاجابه نتاعو والله ما شرشيتش الحق نتاع ربي اما فما كومبينيزون صارت لي في حاجه باش نحكي لك لك انت وللساده المستمعين وشرشي
1: عليه
0: شبدها بترفع شبدها بترفع كان عندي صاحبي اول ما خذ البرمي بوه ماك رجال كبارك اللي تعز عليه برشا القطعه
1: بيه.
0: عاد كي يشعل الضوء في بنيه والكهرباء هو عندهم كاميونه زاد كي تبدا واقفه
1: تحيه لهم نعرف قيمه الحاجه
0: اي فوالا
1: والله
0: كي تبدا الكاميونه واقفه شو يقولوا يقولوا طفي الضوء وهي تخدم راهو مش ساكته
1: وهي تخدم
0: وهي تخدم

0: الكونسوماسيون ليسونس زادت.
1: وعرفت علاش؟
0: لا، السؤال اللي ربط نتاع ليسونس بالكورون.
1: نجاوب
0: انا وقتها تصدمت. ما تقول لك بار اور مش بار ليتر. كي تبدا حاجه تابع البطري
1: صحيح،
0: كي تولي ليسونس الحاجه تقول لك بار ليتر قداش تكونسومي لك لونتيبيار فقط وقتها كي نخدمه في الكونسوماسيون. زيد يقول لي راك بديت تكونسومي في ليسونس وراي دي قاعد تكونسومي بار ليتر.
1: هنا تفهمها بالكومبينيزون، ما علاقه الالكتريك بالميكانيك كيفاش؟
0: هي الالترناتور يظل اكثر
1: صحيت اكد تقرب الالترناتور وقتاش يقدم وقتاش ما يخدمش. وقتاش يشارجي يبعث وقتاش ما يشارجي
0: برشا مع الموتور.
1: صحيت
0: كان تبرشا مع الموتور، عمل جهد زايد للموتور
1: يولي يخدم خاطر هو يشفي شارج البطري يقف.
0: واضح واضح واضح واضح تو فهمت.
1: فما ريغولاسيون
0: كي ركبت انا في بالي الجمعه جاي يا اخي الاجابه كانت واضح. دونك بو انديريكتومون كان يقولوا في كنا انا وصاحبي نضحكوا كي يقول لي اسمع طرف بابا يقول لي ما تشعلش الضوء خاطر ياكل مازوت.
1: وبوك قال له مستحيل يطيحها وحده. تنفسر لك علاش؟ بكري الوان ما كانوش كيما تو الوان ما تعرفهم مش تو غاز.
0: لا لا لا جمله زي
1: انت خاطر الكهرباء اللي باش نحكيو فيه تو بعد في الكالكولاتور كذا لانه الكهرباء الذكيه كل شيء بالملي يتقاس
0: بالضبط
1: تعطيك لانه من شانها العمليه هذيك باش تطول في عمرك تاع اخرين ما فيهم بطل.
0: بالضبط
1: دونك يقول لك عليها غير كلاميلك الكالكولاتور غير كلاميلك يقول لك راه عندك كونسوماسيون زيد انت راك تو ما تستحقش. علاش انت ما تستحقش؟ خاطر شي انت تو ما تستحقش باش تستعمل الضوء. تقول شنو العلاقه يا اخي؟ الضوء قاعد يجي وحده ما هو الترناتور وقاعد يعطي. فما ريغولاسيون يا يقوى يتيح حسب الفيتيس هو قاعد يمشي. فما ريغولاسيون من داخل يا يجبد يكونسومي.
0: الترناتور مش ديما برونشي بالموتور؟
1: لا ديما ديما
0: ديما دونك الموتور يدور. دونك
1: الماتيزور هو اللي فيه امبراياج.
0: امبراياج
1: لما هو كيفاش يشير ريغولاسيون نتاعو
0: الالترناتور؟
1: فما ريغولاتور
0: قد ما تطلب كونسوماسيون قد ما يقي
1: قد ما البطري ناقصه قد ما هو يعطيها من بعد يديزاكوبلي بالريغولاسيون ما عادش يعطي كورون.
0: اما يقعد يدور مع الموتور
1: دونك
0: على ذاك الموتور
1: اما ريتو هو يعطي وهو مش قاعد يعطي فما ديفيرونس فما شارج في الوسط.
0: بيان سور بيان سور بيان سور
1: فما شارج.
0: قاعد نخدم كما
1: انا قاعد ونستنبط صحيح فما شارج بالرأي اللي راهو باش نكونوا واقعيين. اما الكالكولاتور هو اللي يقول لك هكاك خاطر كل شيء محسوب بالملي. ما هو راهو الرأي
0: انا
1: كنت اما هذا ما يمنعش انه ينقص من العمر
0: نتاع الالترناتور
1: بالطبيعه. ينقص من العمر نتاع الالترناتور، ينقص لك من العمر نتاع الريجولاتور اللي في وسط الالترناتور، ينقص لك من العمر نتاع الباك اللي في الالترناتور اللي قاعدين تاكلوا نتاع النحاس. قد ما تستعمل البطري قد ما الالترناتور يزيد يخدم على روحه وبشي شارجيها. قد ما تتعب لك البطري قد ما يتعب لك الالترناتور اللي قاعد يشارجي فيها والريجولاتور يعمل في الريجولاسيون نتاع الكورون هذاك.
0: فما برشا حاجات تزيد لداخل فما عباد ما تعرفهمش. مثلا البوبينه
1: داليمونتاسيون
0: الشربونات في الديماراج هذوما حاجات احنا نقولوا ديمارور ونقولوا الترناتور. ما ديجا فما حاجات اخرى تنجم تضر للداخل
1: بالطبيعه
0: بالديماراج
1: ولا تضر يريد في اي حاجه اي قطعه راهو عنده عمر. هو الانسان عنده عمر.
0: معقده جدا السيارات
1: محليها
0: معقده جدا جدا
1: محليها تحس روك
0: اي سيرتو كي تفهمها
1: تبدا تدخل في حاجه تبدا محليها
0: فوالا. تحيه للناس الكل. دونك رانيا
1: حاجه كبيره
0: حاجه تعلمت حاجه على الاقل
2: استوعبت بصعب انا نعرف كان نحط المفتاح ندور
0: تريبيا لا برافو برافو لازيت لميه
2: والله نمشي نعبي ليسونس كها
0: اي ديجا يعطيك الصح جاب ربي مش مزبوط
2: ولا حاجه تشتغل لا ليسونس اما شنو نلقاش شكون مثلا يتفقد العجل نقول بربي تفقد لي شوف لي لا
0: زاد حتى العجل انت شوف شكون
2: اي الناس سبحان الله حتى الذكر هبه مش تبعتني
0: معناتها ما عندكش حتى طرف فكاية حب للاطلاع
2: ليه نشوف اما
0: خوك ميكانيسيان رانيا
2: اي ميكانيك
0: ما غرمكش بالكرهب
2: ليها
0: جملة
2: جملة
0: عنده الحق
2: هو مغروم
0: لا باس اما نصور
2: هو مغروم
0: تعرف شو مشكلته مع رانيا رانيا اجي نعلمك هذيا
1: ايه ما تجمش
0: اشبيه لونها حمرا ديك
2: ليه والله ليه
0: اسمع اشبيه كيكا قديش هي مش مزيانة اشبيه لسه لبعضها ديك
1: استيتيك مو معنا
0: امبوسيبل قديش خرام
2: او شلعتيك حاجة
0: رانيا برا روح للدار
2: ليه رحومة بالعكس الساعة انا من الناس اللي نبربش ونشوف اما في الجانب ذي الحقيقة نتفرج مش خاطر قبل كنت صغيرة تحية البابا يسمع فيا
0: تحية
2: اول حاجة كسبها بابا نتفكرها هي
0: كتكات
1: بارا
0: ميساش
1: اربع في الاربع
0: لا الأربع
2: وقتها هذيك كنت فيل في الوقت ذاك
0: الحب ذيك
1: هذيك اللي حكى لي راهو
2: هذيك الطرايف
0: مش هذيك هذيك هذيك ما خدتش لسبوان قديمة ياسر ما خدتش عليها في عمر الجنسوق عام على فكرة بالله بالله كان اللي يسمعوا فيها كان فما واحد عنده من ماركة اللي حكيت عليها الكتكات باشية خلينا نقول
1: حاجة عبد الرحمن
0: حاجة قديمة شاهين سوقها
1: بالله لحظة عبد الرحمن
0: عمري ما سقطت سقطت الأنواع الكل

0: تاع الفيتاسات لقدم نحكيها الا الفيتاس هذاك اللي وراء الفولون
1: بالنوخرة
0: انا نحب نجربه
1: الكعبره ضربه
0: بس هلش ربي انه جاني شكون نعرفه عنده منها باش نقول له اعطيني نسوق نعمل دوره.
1: انا اخويا اول ما خذيت البرمي خذيته اليوم نص النهار روحت افطرت عندي بروفيزوار ابطل صاحبي عنده اخته
0: امبوسيبل
1: اقسم برب العز تحيه لي صاحبي نزار البرا
0: تحيه لي
1: قلت له اعطيني نسوق يقول قال لي قلت له اعطيني نسوق والله ترفع من احكي لك كيما هي هزيتها وهبطت بها للبلوج 2009 نحكي لك راه هبطت بها للبلوج نسوق
0: والفولون باش دوره امبوسيبل
1: اقسم بالله والله
0: بلاك في ماي مش تعلق
1: اجا قال لي تفضل اعطيني اوراق السياره قال لي اعطيني اوراقك قلت له نتاع شكون نتاع السياره بس ما فيهم شيء قال لي عندك مشكل معناها اجي شوف الضوء نتاعك هكا قلت له والله مش نتاعي نتاع السيد قال لي شنو قلت له نتاع السيد مش نتاعي نتاع الكهرباء قال لي انت تسوق ولا
0: نسوق كهوي خي نسوق
1: قلت له نتاعي وشوف معاه
0: تعرفش الاوراق
1: جبت والله عديني خويا قال لي بروفيزوار تسوق في هذه لاباس انت
0: اما متع سياقتها
1: راه عالميه والله عالميه
0: دونك يعطيكم الصحه نسا كل شيء نمشيو فاصل ثم من بعد شويه خليكم برونشي على خاطر باش نحكيو مع عملاق الصناعه الصينيه وعملاق السيارات الكهربائيه باش يكون جوست بعد شويه خليكم برونشي على النوفوتي عن الجديد في تونس مع شركه بي واي دي.
2: ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
3: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك
5: وفر طاقتك. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكتحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور انفولاين 98-136-214 55-033-038
6: الكوب كونفور تبدا من اول لحظه في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي اريستوكار معنا التجربه مش مجرد كرهبه هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه سوسيتي اريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي اريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربه مميزه انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 والا تنجم تكلمنا زاده على 97 957 197.
7: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: Autoroute. Autoroute.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها بي واي دي.
2: دونك نحكيو على عملاق الصناعة الصينية والشركة الرائدة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية والأكثر ثقة خلينا نقولوا الشركة الحائزة على الأكثر ثقة في العالم، ونحكيو حتى في تونس اليوم شركة بي واي دي المتحصلة على الثقة خلينا نقولوا الأولى في السيارات الكهربائية في العالم وفي تونس. نحكيو على روتشو، نحكيو على ثاني إديسيون على الأقل خلطت عليها أنا، ونجم حتى نكون شاهد على الإديسيون اللي كانت قبل واللي كنت موجود فيها واللي مشيت وجربت وطليت. دونك خليش نستقبل معايا ساعة الأهم إنه يكون حاضر معايا سي سليم بن مصطفى ريسبونسابل كوميرسيال بي واي دي. سي سليم مرحبا بيك.
3: مرحبا وسهلا فيك. مرحبا سي عبد الرحمن، ومرحبا كيف مستمعي ومستمعات إذاعة أكسجين أف إم، ومرحبا بسي عماد العالبي.
4: عايش مرحبا.
2: شكرا لك. دونك سي سليم، نحكيو على روتشو، نحكيو على تظاهرة نظمها بي واي دي، ولات كأنها عيد سنوي أو خلينا نقول كل مدة في الاقتراب اليوم للحرفاء متاع بي واي دي، واليوم لتعريف الحرفاء بالسيارات الكهربائية، ونحكيو خاصة سيارات اليوم اللي على الأقل لقات ثقتها في العالم ككل اليوم، وهذا مش فقط كلام، نحكيه حتى أرقام، ونحكيه على الشركة الأولى عالميا من ناحية المبيعات هي بي واي دي. دونك شنو الروت شو وشنو الجديد
3: بالضبط؟ هو شنو يعني، هي تظاهرة ثانية في المكان هذا متاع روتشو اللي أسسته بي واي دي. وروتشو كما نعرف وانت كنت حاضر عمناول معنا، هو تظاهرة معناها متنقلة وعبارة على شروم متنقل، وتظاهرة من إثره هو معناها تهدف باش نقرب أكثر للجمهور متاعنا في عالم السيارات الكهربائية والسيارات
2: الهجينة
3: قابلة للشحن والشارجات. ولهنا في التظاهرة دي احنا نعرفوا الناس بالتكنولوجيا الجديدة هذه، ونعرفوهم زادة بحلول التنقل الذكية والمستدامة. والفكرة الحقيقة ما هيش عرض مجرد عرض سيارات في بلاصة معينة، إنما هي تجربة كاملة فيها الاكتشاف، فيها زادة معناها تفاعل وديتست درايف وتجارب مباشرة تخلي الناس أنها تعيش التجربة دي مع بي واي دي على قرب، وتكتشف أكثر معناها الموبيليتي الإلكتريك والانتقال الطاقي بتاعنا. هذا هو معناها جنرال نوع الروتشو. وإحنا الحقيقة نحكيه بعد مش نعملوه في برشا بلايس، أما الفكرة الأساسية هي أنه مش نقربه أكثر للمواطنين وللكليونات الحرفاء بتاعنا، باش يعرفوا أكثر على الهبريد والإلكتريك في برشا بلايس احنا نتنقلوا لهم، على وهو عبارة على شروم متنقل.
2: فوالا باه. بالنسبه بما انه إديسيون جديده ديما نحكيوا على نوفوتي سي سليم، دونك شنو النوفوتي نتاعنا المره هذه؟
3: الحقيقه انا برشا نوفوتي، انا برشا جديد، اهمها ان باش نقدموا البي واي دي دولفين سيرف جديده نتاعنا، واللي هي تعتبر معناها من احدث السيارات الكهربائيه في الجام نتاع بي واي دي اللي دخلت السنه. الحقيقه السياره هذه معناها تتميز بالتصميم عصري وحجم معناها عملي، صغيره السياره، وهو هي مناسبه الحقيقه للاستعمال اليومي داخل المدينه.
2: صحيح.
3: مع تكنولوجيا زاده سكيل كونكتي الكهرباء، الاوتونومي نتاعها ممتازه، معناها نحكيو على 300 كيلومتر، وفيها معناها معروف زاده على بي واي دي انه زاده فيها كما السياره هذه فيها تجهيزات متطوره على مستوى نحكيو لهنا على الراحه والسيكوريتي السلامة والكونكتيفيتي، وهذا كل معناها يخليها الحقيقة خيار مثالي للناس اللي تحب تدخل لعالم السيارات الكهربائية بطريقة عملية وعصرية، خاصة واللي سومها مناسب. معناها نحكيه لهنا على 55,000 دينار السيارة الكهربائية، أنا ما عادش نحكيه على سيارة كهربائية غالية، الحمد لله إثناء اتفقنا أنه مش نوفره معناها
2: في المتناول معناتها
3: متناول
2: باهي برشا.
3: هي الحقيقة زادة السيارة هذه مش تكون زادة موجودة مع بقية السيارات اللي معناها روجنا لهم واللي قاعدين نروجوا فيهم كما لاتو 3 والطونج اي في والدلفن العادية، إضافة للسيارات الهبريد رشاجاب اللي نعرفوهم اللي هي طونج بلوس دي ام اي والتشين بلوس. الأسعار الاسعار نتاع هذوما معناها باش يكونوا فما عروض اسعار تنافسيه خاصه بالرشوه
2: هذه مش الاسعار المعلومه معناتها
3: لا باش يكون فما اسعار تنافسيه جديده فما برشا مفاجئات الناس نجم يجي تكتشف بعدين معناها التفاصيل الحقيقه انت عامله وجيت معنا انت عماد مازلنا نستناو فيه انت وما جاش
2: باش نجيبوا معايا المره هذه
0: ان شاء الله
3: المره هذه سير خاطر نستنيكم معك عامله المره هذه شنو لازم
2: انا
0: وعد ان شاء الله وعد نجيك ان شاء الله
2: خلينا نستغل فوالا خلينا نستغل الفرصة سي سليم باش نحكي على تجربتي عم ناول والله نحكي زاد بعيد كل البعد معناتها على أي مجاملة مشيت ما عرفتش بروحي من الأول قعدت نسأل هذه شنو الموتور نتاعها كيفاش اللي بريد الرشارجابل شكون اللي يخدم الكهرباء معناتها اسكو بالإلكتريك تمشي ولا بالكربيرون فسروا لي الكونسيبت الأولاد أنا بون اللي تعامل معايا وقتها أجون كوميرسيال ياسر سيرفيابل ياسر معناتها
0: كول
2: على الاخر وخليك على راحتك وتسال قد اللي تحب انت ما يقلقش بعد قال لي شنو تحب تست درايف قلت له راني نحب نجرب التانك خاطر حقيقه كي نحكيو على التانك نحكيو قام اخرى جمله في السيارات معناتها في الكبر في القوه في لي زوبسيون في تعيش الرفاهه معناتها تعيش
3: الفلسفه نتاعنا هذيك الفلسفه نتاعنا في عبد الرحمن واحنا هكاك مع الكليونات نتاعنا كسوا في روتشو ولا غير روتشو احنا خدينا في 2026 جائزة افضل خدمه حرفاء ل 2026 ومعناها
2: جو كونفيرم
3: اختيارنا من عده معناها دي كونسيسيونير شاركوا معنا وكان فما كونسيسيونير ديما يفوز بها احنا في 2026 فزنا بها هذاك على خاطر في الفلسفه نتاعنا ان نرحبوا بالكليون نتاعنا مهما كان موقعه كسوا ملي يدخل معناها بحذانا حتى من بعد ما نبيعوا له السيارة نواصلوا معه علاقة طيبة وعلاقة تتواصل تولي أكثر من علاقة حريف وعميل لا معناها احنا على عيننا وعلى راسنا الكيان وهذيك هي الفلسفة نتاعنا المعتمد بها الحقيقة
2: الحق متاع ربي تمتعت بالتجربة برشا برشا برشا عملت التست درايف جربت السيارة على فكرة سقط على راحتي ومعتها وشفت لي زوبسيون وجربت المساج الحق متاع ربي والليكرون والتيراج الخيالي اللي في وسطها معتها فريمون نحكي على سيارة مرعبة أنا بأتم معنى الكلمة معتها من سيارة الأحلام معتها كي تقول التانك معتها بي واي دي تانك نحكي على قام اخرى جمله وان شاء الله لا يزمك تمشي ويزمك تجربها معناتها
0: اكيد ان شاء
2: الله دونك نشكركم برشا على الاديسيون اللي فاتت على خاطر بالحق كي شفت العباد كيفاش تتعامل والناس الكل جربت وما فماش حتى ولو فما فيل داتونت معناتها برشا عباد تستنى وقتها خاطر برشا عباد جات باش تتفرج وتجرب وسع البال
0: في الويد
2: فما وسع البال والناس الكل جرب ما فماش زربه بالعكس جرب وتسال وبرافو معناتها ليكيب الكل سي سليم
3: عايش في عبد الرحمن كما قلت لك معناها مرحبا بكم الناس الكل في احنا سنة عندنا تونس تيتي كالعاده من 13 ماي حتى 18 ماي عندنا زاد النوفوتي زاد كما حكينا بخلاف الكهرباء بالصفات عن النوفوتي زاد في البلاصه انا باش نمشيو لجزيره الاحلام جربه من 30 ماي حتى 7 جوان عندنا في عاصمة الجنوب وما ادراك ما عاصمة الجنوب فاقس من 10 جوان حتى 18 جوان قلت هكا على خاطر الحقيقه برشا حرفاء معناها اللي شراوا من عندنا من من من فاقس وعندنا زاد مسك الختام مع جوهره صغير ساحل سوسه من 20 جوان الى 27 جوان الهدف نتاعنا هو انه كما قلت لك نقربوا اكثر للحرفاء نتاعنا باش يكتشفوا تجربه القياده الكهربائيه الفريده وطريقه مباشره وعصريه وتفاعليه.
2: باهي باش نكملوا بحاجه عمناول الصغيرات كي مشاو لقاو ورك شوبس دونك السنه اش فما؟
3: اكيد اللي ورك شوب باش يتواصلوا بالنسبه للاطفال اللي مازالوا حاضرين معنا السنه والنجاح الكبير اللي صار عمناول زادها معناها خلينا نطوروا التجربه اكثر باش يكون فما سنة انشطه تعليميه وترفيهيه للصغار برشا كدوات برشا سيربيز للاطفال وحتى للكبار
2: اي خاطر انا نجيش نقول لك مازلت صغير سي سليم يا اخي كي قلت لي الكبار سلك
3: الكبار الصغار فهمني سي عماد
2: كلاسي اكثر من الكبار سي عماد
3: مش معنا الحقيقة مثل كل ما تجربة ممتعة وعائلية فيها جواء ربشوة هذه اللي الهدف نتاعنا كما قلنا معنا أنه كل فرد من العائلة يلقى نشاط يحبه ويخرج بتجربة فريدة متميزة ومختلفة ومرتبطة معناها كل ارتباط مع السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن.
2: واضح سي سليم دونك شكرا ليك. ننصح وندعم برشا العباد اللي باش تمشي وتعمل طلة. ننصحكم عن تجربة انه باش تمشيو وتتمتعوا وراهي تجربة فريدة جدا وتجربة تخليك من غير ما تشعر تلقى روحك تصح في الوراق باش تاخذ كهربتك من عند بي واي دي على خاطر ممتع جدا انك اليوم تتحصل على سيارة سواء كان كهربائية او هجينة مع تقابلة للشحن ويحكي لك برشا على الكونسوماسيون غاديك عميد كوتي كونسوماسيون كوتي لا تكنولوجي اللي بي واي دي هي اللي عملتها وهي اللي اخترعتها على خاطر بي واي دي كشركة أصلها الأصيل هي شركة في صناعة البطاريات
4: اللي حد يعرف بي واي دي.
2: دونك بي واي دي ما تجب تكون كالرائدة في السيارة
4: أكيد حتى تدخل في مواقع تو معينين وتدخل تشوف بي واي دي كيفاش تخدم كيفاش تنتج وشنو المصانع نتاعها موجودة وكل شيء. تعرف اللي حجم الخدمة اللي يخدموا فيها ما تجمش تكون كان سيارة عالمية.
2: فوالا دونك الورك شوب رود شو فوالا دونك باش يكون في تونس سيتي. دونك الناس اللي تحب تمشي تحضر تمشي وتجرب السيارة وتشارك معناتها في لي ورك شوبس اللي موجودين غادي. سينو الناس تسمع فينا تبع فينا متواصل معكم بعد شوية في برنامج أوتوروت. شكرا ليه سي سليمة بن مصفى الريسبونسابل كوميرسيال بي واي دي وطبعا مازلت عنها لقاءات إن شاء الله مع بي واي دي تونيزي في التظاهرات اللي بشكون موجودة في الأيام القادمة. يلا أوتوروت متواصل هنا رجعينا.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي. تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
5: أوتو. أوتو. أوتو. أوتو. أوتو.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيب ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديه الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين صوت وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. مانيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtki wedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa wta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: راديو أكسجين FM
8: صوتك بالصوت العالي.

0: جزت مستمعي الأوفياء لبرنامج أوتو رود، حبيت نقول لكم رأوا الاختيار الفني هذا راه تابع رانيا الترابلسي.
1: اي تابع رانيا
0: الترابلسي، خاطر الخط التحريري نتاع البرنامج في الأغاني عمره ما كان.
1: لا الخط التحريري يتقلب في البرنامج هذا في الأغاني.
0: الاختيار هذا بين نسرين ورانيا، معناتها الاختيار كان ما بينتهم الزوز. احنا خط التحريري في البرنامج هذا التونسي.
1: علاش مركز على خط التحريري في البرنامج هذا؟
0: مو خاطر هما مالفين
1: ولا عملوا احنا
0: باش نعملوا في البرنامج
2: شارت جرافيك.
0: شارت جرافيك فوالا،
1: شارت جرافيك بديناها بالتونسي سكرناها بالمصري.
0: لا مش نسكرها، نسكرها بالتونسي.
1: باهي الله يبارك.
0: التونسي التونسي اللي يسمعوا فيها توا، المستمعين اللي يسمعوا فيها توا يعرفوا الجو التونسي معليش حتى جو.
1: إيه لكن هذا ما يمنعش لازمنا
0: تباعا تباعا تباعا تباعا
1: تباعا. شيرين هي الأولى في العالم العربي.
2: كل أغنية تعكس الحالة النفسية نتاعها.
0: إي هي حالتها تباعا تباعا تباعا.
2: وإحنا خويا حالة النظارة أصدم.
0: على ذكر الطبعة والتباع معناتها فوالا، عندنا مواطن حاضر معنا في المباشر باش يحكينا على مشكل مسلك فلاحي نورمالمون اسمه طريق الحواتة. الكياس هذا يقول لك حالة كارثية. جاهم سيد ولي بنزرت وعدهم بتعبيد الطريق، لحد الآن نقول لك ما صار حتى شيء، ويقول اللي هو ما نجمش يخدم وحبس الخدمة كومبليتمون. خلنا نسألوا سي محجوب الفلاح. دونك سي محجوب مرحبا بيك.
3: مرحبا
0: بك
3: عايش
0: يا عايشك
3: مرحبا
0: بك عايشك شكرا لك انت زاده. دونك قل لي سي محجوب، الطريق اسمه طريق الحواته كيا؟
3: ايه مسلك فلاحي مسلك
0: الحواته هذا. هذا في
3: نعم.
0: وين البلاصه نتاعو؟ في مازبرقيبه ما وين بالضبط؟
3: سولف ثاني غبدا ثاني معتمد مازبرقيبه.
0: واضح. شنو حكيته الطريق هذا؟ وين يهز وين يجي؟
3: خدم 2017 تبنوا فيه سنين ربي. خدم 2017 صدقني سي عبد الرحمن هذا ما عام اول مطره كسر كياس نفرقوا في تعب شنو من 2017 ل 2020 احنا كل عام يوعدونا باش نصلحوها باش نعاودوا نخدموها باش نعاودوا نتو.
0: وشنو تخدم بالله وقتها؟
3: نعم
0: تخدم جوست معناتها تمسح فقط ولا تخدم توفنو ولا تخدم الروبي وشنو تخدم؟
3: لا تخدم تخدم الروبي لكن خدمه مرشوش. سمح لي بكلمه، خدم الروبي تدخل يمكن من عام
1: يعني
0: 2016 الروبي في سد توا
3: 2017
1: بكشي صبوا الواحد وجوست جريفيه هذاك اللي فوق
0: منه وفوق منه شويه زفت
1: هكا
0: ولا لا
1: شي كيكه.
3: اي نعم خدموا هكاك فهمت تخدم يعني روبي تخدم ما
1: موش الروبي هذاك
0: بالطريقه كيما بالنسبه للعباد تقول لك اون روبي معناتها
1: جودرون فوالا
0: بالضبط. وين يهز هذا شنو اللي يوصل مسلك مسلك فلاحي معناتها اراضي فلاحيه
3: يربط بين الصوره والسلولات تاع معناتها الفلاحه فهمت يربط عين غلال بين الصوره عين غلال هذا انا خاص على سول اثنين فهمت تعرف انا مدرسه فهمت مشكله سول اثنين نتاع المدرسه هارون مشكله باش نوصل لحد من المنطقه نتاع البيرسون هذيك والسلونات
0: صحيح مهم جدا اي سيرتو مع موسم فلاحي توا داخل معناتها مهم جدا جدا الطريقه هذيا
3: يرحم والديك توا موسم فلاحي وكذا. اول حاجه انا ركز عليها على الشباب معناها نفعونا الشباب على الاقل باش يخدموا ولا يمارسوا المنطقه نتاعها ولا يمارسوا الارض نتاعها ما يعود نافع يعني الطريق هذا خصهم تبدا تعبنا برشا برشا برشا.
0: السيد الوالي كي جاي جاب وقت جاكم ساعه اخر مره
3: ما عنده أشهر عنده أشهر ما عندوش برشا ما عندوش برشا وعندنا كان بيحاول هذا يتخدم في خبر وقت معناها شاف المنطقة منطقة فلاحية وقت خرابة 350 هكتار وركز ما شاء الله منطقة فلاحية معناها احنا أول ما نوصل أكسجين مشكورين مشكورين مشكورين كلهم نتكلموا معناها توصلوا الصوت الله يرحم والديك.
0: واضح شكرا لك.
3: نعم
0: واضح سي محجوب وصل صوتك وبقدرة ربي نواصلوا مع الإدارات المعنية في الموضوع هذا خاصة أنه فما زيارة الوالي جهة للمنطقة دونك أوتوماتيكمون نتصور فما قرار هل انه باش يخدم ولا لا اشهر عادي بالنسبه اذا باش تعاود روبير مش باش يخدم في شهر و اثنين.
1: اما فما نقطه مهمه اللي احنا توا على ابواب الموسم الفلاحي
0: هذاك شنو
1: نورمالمون تكون اولويه قصوى
0: أولوية.
1: بقطع النظر على شنو هو الوضعيه
0: يترقع وقتيا وقتيا باش العباد في الصيف تخدم على روحها
1: تنجم تدخل وتخرج للماكينات والكراهب خاطر اليوم نعرفوا الاشكال الابرز اللي موجود في ولايه بنزرت وفي عدد من المعتمدات اللي هي تعتبر ذات طابع فلاحي بامتياز وفيها الزراعات الكبرى ممكن هنا المشكله الكبيره اللي هي موجوده المسالك الفلاحيه ومش كان في بيرسوله ولا في سوله في منزل بورقيبه
0: من موسم الحصاد نعرفوا انه فما توجه دوله كامل الى تعبيد ولا اصلاح ولا معناتها تاهيل المسالك الفلاحيه الفصل الصيف الصيف نعرفوا في الشتاء شو يصير في فصل الشتاء الأمطار والسيول وكذا تفسد الطرقات الفلاحية هذه
2: دونك مش فلاحية
0: حتى ولو احنا
1: بون احنا نحكيو على السيركويل
0: الفلاحي خطا في الحصاد تجي وزارة الفلاحة وزارة التجهيز مع بعضهم يجيبوا الموس احنا نقولوا فوالا
1: ويحلوها
0: اي جراتي يصلح كان فما طرف صبين نتاع تراب ولا توفنا يصبوه
2: يستوي
0: وقتيا على الاقل هذا وينه تو
1: اي باش نمشي معاك لبعيد انا فما عام هاو ايمن محفوظ يعني منزل حي بالحياة بدا الموسم الفلاحي وبدا الموسم الحصاد وكملوا كذا والبيستات ما تريقلوش مسلك في البعد ما كمل الحصاد مشي وعملوه
0: عملوه مشكو
1: لا لا لا مشكو تعمل
0: عملوه يمكن خاطر فما زيارة بعد ما يعملوه
1: لا لا هتعملوه بعد
2: موسم الطيور
0: موسم ايه والله
1: موسم والله بجد راني نحكيلك في حاجات واقعية اللي نورمال مو احنا من ماي ننطلقوا في الحاجات هذوما من غير ما نقعد ونحكي ونكسروا في ريوس
2: راهو نقولوا كي يجي وقت رمضان ريحة رمضان كي يجي وقت الصيف ريحة
0: الصيف طوق الحصاد طوق
1: ريحة الحصاد
2: ما فماش
0: على فكرة نوضحوا حاجة راهو ديما فما عباد تحط في مخاخة انه كي نحكيوا على الحصاد نحكيوا على جوست من آلة الحصاد الكبيرة المرسانوش هذيك الكبيرة ولا التراكتورات راهو حتى الكمين
1: المعدات الكل
0: يدخلوا باش يعبيوا البن والقرط وكذا الكمين الصغار
2: اللوجيستيك
0: فما حفلات صغيرة زادة كانت توصل للخدامة هذوما الكل يلزمهم يوصلوا للأراضي الفلاحية الداخلية
2: اللوجيستيك
0: اللوجيستيك
1: كله باش يتعدى من الغادي باش تسهل عليه انت مش تصعب عليه
0: ما توقعش أي طريق يجم يحمل العدد نتاع السيارات ولا
1: راهو فما رحومه في بنزرت الجنوبيه منطقه اسمها النخيلات مشيت انا للمسلك الفلاحي هذايا وطلعت له 5 كيلومتر الكل كان تراهم كيفاش فضيحه تصور انت يوصلوا حتى باش يزودوهم بالبذور خاطر هذيك كلها راهي مساحات كبيره هكتارات كبيره وكلها فيرمات كبار وزراعات كبرى باش نحكيوا على حاجه بسيطه تصور انت يوصلوا يخليوا لهم السلعه في الكياس الكبير في النخيلات غادي اللوطه ويطلعوا يهبطوا التراكتورات باش يطلعوا البذور هذه
2: سرعت
0: عرفت قاعد دزت وتخدم
2: مخبيري قاعده تو تسرعت وزله
0: راني ندخل في الدومين نتاعها
1: باش يجموا يوصلوهم للفيرمات وانت كان ترا سيركوي زاده يعني من المدخل نتاع النخيلات حتى للفيرمات راهو فضيحه راهو شفت مفلوق في زوز
0: دونك اليوم نحكيوا على طريق الحواته اللي هو مسلك فلاحي وموجود في سوق الاثنين منزل بورقيبه ونحكي في نفس الوقت على كل الطرقات أو المسالك الفلاحية في موسم الحصاد ماذا بينا تكون حاضرة
2: والأمر خطير عبد الرحمن يعني تصور أنت
0: استعجالي
2: بتبيعة كمين محملة
1: نقطة أخرى
0: مش محملة مش محملة
2: محملة
0: كبرى نعرف اليوم في الطريق العادي يبدأ يلعب بالكاميون
2: أفرت نجم تعمل مشكلة
0: تقل بالكاميون هذا اللي قاعد يصير ليه قاعد يصير كل عام هو ساعات قام يبالنسيو فيهم كيفاش يخرجوا من المناطق الفلاحية هذه تزيد عملوا طريق انت ما يجمش يركح فيه الكاميون وكمان نعرفوهم تاع التبن والقرط ما مش كمان جدد العباد تبدا تنظف فيه عام كامل وهم
2: الحاضرين
0: قايمين باللي يقدروا عليه ما تفد هنا ينظفوهم الفريناج كل ما هو السيكوريتي يخدموا عليه هذا شفتهم انا وسيرتو مثلا انا مدينه العاليه من اكثر المدن المعروفه بالفلاحه وبالنقل
2: الكبير
0: هذاك معناتها تشكي تبن والقرط معناتها الموسم هذا موسمهم من اكثر المدن دونك يحضروا رواحهم راهو تحضيرات كبرى للكمين نتاعهم باش تخرج تبدا تخدم خاطر راهو يخدموا من توا حتى للشتاء
2: عبد الرحمن سي نورمال الناس ما تخدمش عام كامل هذه موسم الخدمه نتاعو
1: توا يطمر
2: توا باش يطمر ويعول ويخبي الروح
0: دونك
1: نقطه اخرى واحنا في المسلك الفلاحي في زاده في معتمدي جومي فما تفاعل جينا يقول لك بلاصه المسلك هذا اسمه هنشير برج في معتمدية جومين وأنه زادة لازم يكون في تدخل عاجل المسلك هذايا على خاطر اليوم نعرفوا أهمية المسالك الفلاحية باش توصل روحتها فما قرى بجنب المسالك الفلاحية ذي الكبيرة فيها تجمعات سكنية كبيرة برش على ذكرة ولازم تتحل في الحالتي للموسم الحصاد وزادة للناس اللي تسكن غادي رو تقريبا برشا الناس في عزلة جراء المسالك الفلاحية دونك ماذا بينا يكون فما تدخلات عاجلة سواء سجنين جومين ماتر منزل بورقيبة بنزات الجنوبية غار الملح راس جبل خاطر هذوما فيهم عدد كبير متاع فلاحة وفيهم برشا استثمارات فلاحية كبرى
0: مالا رانيا الجمعة الجاية شكون موضوعنا في أوتوروت المسالك الفلاحية نحاولوا ناخذوا مع عند المواطنين هاو في علم المواطنين 31-10-98
1: كلمونا
0: أي مسلك فلاحي يستحق تدخل الجمعة الجاية باش نحكي عليه يبداوش عندكم 1000 مسلك باش نحكيو على 1000 مسلك الجمعة الجاية مش نقعدوا نتحلوا برشا في كل مسلك باش نوليو نسيتيو للدولة ووزارة الفلاحة والتجهيز المسالك يلزمهم تدخل باش على الأقل أوموا نجم ونعاونوا باللي نقدروا عليه. كان من 1000 مسلك يتصلحوا 200 اللي جا عاوننا 200 ألف فلاح يمكن في البلاصة هذيك ولا 100 ألف فلاح باش يدخلوا للمناطق نتاعهم وباش ينقلوا المحصول نتاعهم. وكلمة أنا ديما نقولها قبل، راهو بوابة الاقتصاد في أي دولة راهي الفلاح، وراهو اللي يعمل قيمة وقدر للفلاحة متاعه واللي يقوم بالفلاحة متاعه راه قام باقتصاده
1: تقوم بالدولة
0: اكتفاء. راهو النقطة الأولى والأخيرة اللي تبدي بها الاقتصاد متاعك راهي الفلاح. راهي إذا الفلاحة ماشي والخير موجود وفلاحتك قائمة واكتفائك موجود ومواطن متاعك تخلط له السلعة
1: الأمن الغذائي موجود
0: بالسوم الرخيص دونك اوتوماتيكمون ركحت السوق متاعك
2: ينتج
0: وإفكتيفمون
2: هو ينتج
0: لا وتخففت له على جيبه خففت له على جيبه باش يخفف لك الضغط متاعه هو في المطالبات متاعه والطلب متاعه
2: باش يخدم لك في المعمل اللي أنت حاله
0: باش هي بوابة الاقتصاد. استحفظوا عليها وما تخليوهاش فقط شعارات. راه كان في شعاركم فقط للفلاح كأنها احنا كدولة نمشيو لدعم الفلاحة وكذا وكذا، لكن في هذين نحكيو الشعار الأول للدولة التونسية، لكن على أرض الواقع نلقاو الإدارات الجهوية ولا المحليات اليوم ماهيش قاعدة تنفذ في سياسة الدولة اليوم في دعم الفلاح واليوم
2: النهوض
0: والنهوض بالفلاحة. فللأسف اليوم بين سياسة هكي. الدولة وبين التطبيق
1: وبين الشعارات زيدة
0: وبين الشعارات اليوم ولا فما فراغ كبير برشا
2: تضيع الأمل
0: واضح في صفيصة كالعادة عمدة باش نتعادل لك اللي كنتي اليوم باش نحكيه على الكالكولاتور.
2: الكالكولاتور أو بما يسمى زيدة اللوسيو سميه ECU ولا كالكولاتور اللي هو شنو هو واحد التحكم الإلكتروني.
0: خلينا نزيد نبسطوها، هو مخ الكهرباء
2: هو اللي قاعد يركح في الدنيا
0: اسمه على جسمه الكالكولاتور يكلك
2: يحسب حسابات ويعطيك كومبينيزون به يعطيك كومبستيون صحيحة يركع الأمور. بدايته كيفاش قبل ما كانش فما الكالكولاتور كانت كلها عملية ميكانيكية معناها بحتة كما كنا نحكي
0: تنزل تجبد الدز تمشي الدور يخدم
2: وتفشت العجلة فوق وديما تمشي
0: عينك ميزانك.
2: بداية الظهور بتاعه كانت تعالش قد قريب مئة وبعدش عليك برشا الظهور 1970 ل 1980
1: شو ندخل 70 ل
2: 80 هو
0: أنا
1: ليه مش مشكلة
0: 1992 بالضبط
2: 89
0: إيه بيه ميساج برا برك إيه
2: شركة معروفة مش تذكر ولا سامي هي اللي كانت سبب في ظهور
0: معناتها 70-80 لوجيك على الآخر اللي هو ولا وما تم تعميمه كان مؤخرا معناتها تقريبا معناتها 20 سنة 30 سنة تالي باش تم تعميمه على سيارات الكرة
2: هكاك ما كانش فما قاعدوا فما سيارات برغم اللي هو ظهور فما قاعدوا سيارات مش ميكانيكية الأسباب الرئيسية هو باش يقلل من استهلاك الوقود تاع التلوث سورتو ماك تعرف دي كونفونسيون ظهروا كذا الحد من التلوث ولا الدخان معناها دونك العمليه هذيك راهي مش بالسهل باش تعملها ميكانيكي.
0: ما حكينا فيها ديجا وقت اللي حكينا على الكومبسيون اللي تصير في وسط الموتور
2: صحيح تحسين تشغيل المحرك الروندمون تاع
0: الموتور
2: يطلع تعويض عدم عدم تواجد الانظمه الالكترونيكيه معناها يعني كنترول اكثر من السيكوريتي
0: باش هو يتشيكي كل شيء
2: صحيح يولي على عينه ما يقعدش هو مش فيها
0: وصل طوى معناتها تقريبا كل شيء في السياره هو يقول لك عليه معناتها العجلي النفخان البيبان الشبابك اذا فما اي ديفو انبوبه صغيره في بلاصه ما تخدمش يقول لك الكالكولاتور راك عندك انبوبه في البلاصه الفلانيه هي اللي ما تخدمش دونك اوترومون دي سان دياغنوستيك لوكال دور بيه في وسط الكهرباء
2: اي حاجه معروفه يجيها فتره وتتطور تطلب التطور معناها اذا كان الكهرباء ماشيه تتحسن في الكاروسري نتاعها وماشيه تتحسن في الانتيريور نتاعها دونك لازم باش تكثر لي زوبسيون هذوك كيفاش انت باش تمتريزيهم ما تنجمش تمتريزيهم كما تعمل لهم حاجه هي اللي تسوقهم ما تنجمش تقعد كل تابلو قدامك تصور انت عندك تابلو قدامك ويعطي فيك في 20 سيني
0: اي
2: ولا يعمل لك في حسابات ما تلقاهاش في ديستريبيتور ثلاثه ديستريبيتور
0: ولا انت وحدك تعمل في حساباتك وحدك
2: ما تنجمش دونك لازم فما حاجه تعاونك اول فتره هذيك ظهروا لي زانجيكتور بين 80 قلنا 70 و80 1970 و1980 ظهروا لي زانجيكتور
0: قلنا قبل كانت كاربيراتور
2: كاربيراتور ظهروا لي زانجيكتور الكترونيك باهي تطورت من بعد في التسعينات عبد الرحمن زدنا تطورنا كان فما كالكولاتور واحد ولا اربعه
0: بون
2: بيان سور ولا ديجا فما برشا كرا فيهم الاربعه دوم فما كالكولاتور على بيس كالكولاتور على الموتور وكالكولاتور على الارباك
0: وي
2: موجود الارباك ديجا تحت الكرسي
0: اي صحيح كالكل الشوك مع الوقت مع
2: وبعد ولا فما كالكولاتور على البوات اوتوماتيك
0: لوجيك على كنت قبليش نسألك على البوت اوتوماتيك بعد ذكرت لي هي وحدها
2: الكالكولاتور نتاعها وحدها مش كليترا فيها في القدام في الكهرباء
0: لا لا ها وحدها
2: الكابتور والانجكسيون وال
0: هو يظل الكالكولاتور يظل في البواطه ما با كالكولاتور بيس
2: ما كالكولاتور
0: اي ما متفاهمين
2: صحيح
0: يحسب كان سيرفو
2: يحسب في النومبر دو تور وحده ويكلكل مش ما تقولش ما تصيرش فيها دي بروبليم ميكانيك
0: واضح
2: يعني فيديو ريسك فهمت كيفاش بعد زيادة التطور خويا كراب الحديث اللي نحكيه عليها تو توصل حتى ال 50 كالكولاتور
0: أبون
2: بيان سور 50 كالكولاتور في الكهرباء الموتور عنده كالكولاتور وحده الفرانات عنده كالكولاتور وحده الكليماتيزور عنده كالكولاتور وحده اللي زيكرون اللي ترا فيهم هذوك نتاع ال ال ال التيالي تيتشيز ميريكول هذيك الكاميرات ريكول ليكرون تاع التكتيل عندها اللي كالكولاتور نتاعهم وحده برشا حاجات استهلاك الوقود
0: اي معناتها
2: ليزانجيكسيون معناها نتاعو كيفاش وأنظمة السلامة بيان سور توتسكي أنظمة السلامة عندهم كالكولاتور وحدهم ريتك الباك والسنتور دو سيكوريتي
0: معناتها أي حاجة
2: ولا تتحسب
0: صحيح
2: معناتها كثروا لي زوبسيون عبد الرحمن
1: كل شيء بال
0: ما نجموش كالكولاتور برك
2: حتى علميا
0: أما مازال فما الكالكولاتور نتاع السيارة اللي يلمهم الكل
2: اللي يلم لي كابتور واللي يلم كل شيء اللي هو السونترال
0: اي أنت احسب وحدك أعطيني جوست السيني الأخراني شنو فيه
2: صحيح
0: بالضبط
2: هي باش نبسطوا الحكايه للمواطنين اللي يسمعوا فينا شنو هي الرول نتاع الكالكولاتور سيدي باهي انا مثلا ناخذوا عمليه مثلا باش نطلع في الفيتيس باش نزيد نسرع الكهرباء نتاعي ماهوني باش نطلع في الفيتيس باش ننزل على الاكسيليراتور ولا
0: صحيح
2: الاكسيليراتور عنده كابتور يهز الكالكولاتور يقول له انا راني طالب باش نطلع في الفيتيس نغلط 70 الكالكولاتور يقول له اللهم بارك راني باش نبعث كونسيني للكربومه نتاع المازوت بالزيت تعطيني مازوت وكيف كيف تبعث الديبي تاع الهواء
0: الهواء
2: تقول له راني راه المازوت طالع لازم تطلع معاه انت بالضبط تكلم يعطي كونسيني بالكابتوريات هذوما الكل بالكابتور اللي هما اونليني للبابيون يقول له زيد حل شويه انت خاطر السيد نزل على الاكسيليراتور مريقلة هي ترجع كونسيني تقول راني مريقل سي بون هذا جاني صحيح وهذا جاني صحيح وهذا جاني صحيح دونك العمليه تمت بنجاح كي تبدا العمليه ما تمتش بنجاح الكابتور هذاك يعطيك سيني ديريكت على التابلو البوري يقول لك راه عندك مشكله في البومه تاع المازوت مثلا ولا عندك مشكله في الهواء راه ما جاوبش
0: صحيح
2: هنا يعطيك السيني هذاك اذا شعلت لك اورانجي نجم تقصد ربي على روحك وتمشي على روحك وكانه ما فهم حد شيء اللي تخلت لو الكراج تقف اذا شعلت لك حمراء تقف على بلاصتك
0: واخذ
2: قداش ولات العمليه قدامك انت الكهرباء الكل
0: هذا كل راه يحكي فيها علامات فراكسيون سكوند
2: ميم با ميم با
0: في جزء من الثانيه تصير هذه كل حسابات راه ما تصيرش في ثواني ولا في دقائق
1: ما تقعدش تستنى يعني

شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا ترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلة للخمسة على أكسجين أف أم.

0: أختي اللي تسمع فيا، أين فروزي؟ صاحبك جديد، كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك أنت كيما أنت، فروزي قلك كيما لا أنت.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: ألوي
6: يا راجل،
5: رحمة بابا سيء العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
6: باهي يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما ما بالرفرافي اوبيرا راس جبل. صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش، والتركيب بلاش.
5: هذا كل وين
6: ما بالرفرافي اوبيرا في راس جبل.
5: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
6: موبل رفرافي أوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الأفراح لوبيرا.

0: تسمع فيا. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنتي كيما أنتي. فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. مانيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Frilcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtiki Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infoline 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.

0: جيبوا لي آلة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي
0: ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: الشيء اللي تسمع فيا. أين فروزي صاحبك الجديد؟ كيفك أنتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنتي كيما أنتي. فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رون بوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قولك كيما لا انت
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
3: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
5: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبخومي شوار من قديم الزمان تول ساندويتش

0: grillage, fer plat, plexiglas, moteur et mécanisme réduit, tube cornière, toile de revêtement. Et le cul, معهم équipe يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. TPM Maghraoui, variété, disponibilité et garantie durant toute l'année.
2: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih al-Karhabtek Weddouk. Ou ma'ahom, t'insa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و إلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و إلا 27 957 633.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
5: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وين
5: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: امين يا رب العالمين.
3: دعوه حلوه فتحه سكام.
1: محليك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. أكسجين أف أم القلب لحنين. هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم.

مراو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدان تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات. احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت ما قديش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendez-vous, dis-moi, man.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
3: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا ساي العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
5: باهي اسمعني تسمعني، ريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني

0: سوم لو غرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
1: هذا كل وين
0: موبل رفرافي اوبرا في راس الجبل
1: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
0: موبل رفرافي اوبرا راس الجبل مقابل قاعه الافراح لوبرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبرا راس الجبل اطلبونا على 97 210 134

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: حديثنا سبور مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي، وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين أفهم. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفهم. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Radio Oxygène FM.

Radio Oxygène FM. من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: جن اف ام بالصوت العال.
1: نحن معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.